اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Radio Oxygène FM.

0: Radio Oxygène FM.
1: انت

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: قبس من الإيمان.
1: قبس من الإيمان.
2: أوفي أكسجين فم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركة. ألف تحية لكل مستمعينا الأوفياء الطيبين الغليل أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. صباح حيو على زملائنا الكرام، زميلتنا أمل، أم آدم، عواطف، ألفة زندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين فهم. أقول لكم إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة فيها الألفة والمحبة والأمل والتفاؤل والإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة والإبداع والإخلاص أيضا في حياتنا وفي الأعمال متاعنا. اليوم السبت 23 ماي 2026، 6 ذو الحجة 1446، التوقيت الساعة 6:44. إن شاء الله يومكم طيب. نبدأ بدعاء الصباح. يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان، نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، آمين يا رب العالمين. واحنا قصدي ربي في ثنية، قصدي ربي في طريق، ما ننسوش نتفقد وسائل نقل متاعنا قبل ما ننطلقوا ونخرجوا بكرهبنا وسياراتنا وبساكل وموتورات وغيرها، ما فيها باس واحد يتفقدها ويشوف شو ناقص ومش متوفر، وكيف نحميو رواحنا ونحميو الناس اللي قصدي ربي في طريق. عيب ساعات واحد يشوف موتور ولا بسبة ولا غيرها في الليل حتى ضو ما فماش، والإنسان معناه ينتظر كل شيء، نحتاطه والاحتياط واجب. ما ننسوش دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. نواصلوا الحكاية والحديث عن قصة سيدنا إبراهيم مع ولده إسماعيل. البارح وقت قلنا سيدنا إبراهيم قعد مدة طويلة يسنى في مولود ذكر يكون صالح، وبطبيعة الحال كنحن نقولوا ديما ذكر يحمل اسم الأب وكل. وقت ربي عطاها كل ولد ذاك وبدأ يكبر الولد ولا قادر على العمل، ربي امتحن سيدنا إبراهيم، هل أني قالوا باش يذبح ولده كذا. إبراهيم أضع لأمر الله واستجاب له وتوجه، مشى سيدنا إبراهيم ولده إسماعيل

الولد الصغير سيدنا اسماعيل وجاوبوه. اش قال له؟ قال له يا ابتي افعل ما تؤمر. البو قال ولده يا بني، يعني علاقه قويه برشا بين البو ولده. والوليد يعني سيدنا اسماعيل بعد ما سمع بقرار الربح قال له يا ابتي افعل ما تؤمر، كلامك كبير برشا. دعوه الولد كدعوة الوالد يا أبتي فيها رقة. درس آخر ناخذوه مستمعينا الأوفياء، حبوا ديما كي نحتفلوا بعيد أضحى مبارك ناخذوا برشا عبر، برشا دروس من القصة الكبيرة برشا اللي تبقى ديما ديما يعني عبر التاريخ حتى اليوم القيامة، ديما نذكروها في عيد الأضحى المبارك، نتعلموا منها برشا حاجات. درس آخر نتعلموه من سيدنا إسماعيل بطبيعة الحال العلاقة بين الأب والابن، علاقة فيها مودة فيها احترام. احنا اليوم كي نبداو باش نحتفلوا ان شاء الله بعيد الاضحى المبارك حتى اللي ما شراش مش مشكله، ديما فما تضامن تكافل اجتماعي ما فيها باس كي تبدا علاقه متينه بين الزوج والزوجه والابناء. نختم حديث رواه ابن مسعود عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله اي العمل احب الى الله؟ سوك الحوار ديما بين الصحابة وبين الرسول عليه السلام فما حوار. احنا اليوم قاعدين نتحاوروا مع اولادنا ومع زوجاتنا في الدار، الرجل يشاور زوجته والزوجة تشاور رجلها في برشا امور والا لا. هذا يا عبد الله ابن مسعود قال له يا رسول الله شنو احسن حاجة يحبها ربي سبحانه وتعالى؟ جاوب سيدنا محمد افضل خلق الله قال له احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها. بعد زاد سألوا قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. إن شاء الله نعلم وليداتنا كيفاش يسمعوا كلام والديهم يطيعوهم يحترموهم وكالعلاقة تكون متينة فيها مودة فيها محبة كما قال ربي سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله تعالى المودة نحبوها ديما موجودة في ديارنا في الخدمة متاعنا مع صغارنا في مع زملائنا في العمل حتى في الحومة كي تبدا فما مودة ومحبة هكاك نتصدوا برشا أخطار. ساعات جار يحب جاره لكن الجار ذاك غايب، شاف واحد جاي حاب يسرق دار جاره، هو بما أنه فما محبة كبيرة بيناتهم يدافع على دار جاره ويحميها ويحرسها. في النهاية نقول يا رب يا ربي ألف بين القلوب كما ألفت بين الأجساد، يا عظيم ارحم موتانا وشهدائنا الأبرار في هذه الأشهر المباركة، متعنا بالصحة والعافية، نجح أبناءنا وبناتنا في دراستهم يا رب، واحفظ هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة من كيد الحاقدين والحاسدين يا رب، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد.

0: صوتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج وصور وبرشة كادوات للربح. عيشها إلكتريك. عيشها BYD.
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني. مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة. وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب ساندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى. تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت دورة لقبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98-136-214-55-033-038.
3: تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية. أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 ولا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197.
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا. كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان.
6: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخص. الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أف أم. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمع.
3: صباح الأنوار، صباح الخيرات، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. إن شاء الله نهاية أسبوع موفقة للجميع. مرحبا بكم الناس الكل في برنامجكم ماتينا للسبت ماتينا للويكاند كالعادة والعويد. كل ويكاند نكون حاضرين معاكم بمختلف الفقرات الموجودة. تلقونا السبت وأحد على موجات إذاعة أكسجين أف أم بالصوت العالي. وكيما ديما وكيما عودناكم أول ما نبدأ به دعاء الصباح وأذكار الصباح، ونقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أصبحنا على فترة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومدادة كلماته. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. نحن على موعد مع أيام فضيلة، أيام هامة وهامة للغاية قادمة الأيام الجاية، ألا وهي يوم عرفة، اليوم العظيم يوم عرفة. تعرفوا الناس الكل أهمية وعظمة هذا اليوم العظيم اللي تحدث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبرشا ناس محضرة جداول متاع أدعية، جداول متاع أعمال فيها برشا خير. يوم عرفة عنده مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة في ديننا الإسلام، فهو أفضل أيام العام، وفيه تتنزل الرحمات وتغفر الذنوب، ويعتق الله فيه الرقابة من النار. هو أفضل أيام السنة مستجاب فيه الدعاء، ويعد يوم عرفة من أعظم الأيام التي يستجاب فيها الدعاء. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. في يوم عرفة يتم تكفير ذنوب سنتين، صيام هذا اليوم لغير الحاج يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة القادمة، وهو فضل عظيم لا يتكرر في أي يوم آخر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. هو يوم أيضا العتق من النار ومباهاة الملائكة، هو أكثر يوم يعتق الله فيه رقابا من النار، ويباهي الله بأهل عرفات ملائكة السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. في هذا اليوم نزلت الآية الكريمة التي تعلن اكتمال الشريعة الإسلامية ورضا الله عن هذه الأمة، وذلك في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. المائدة الآية 3. يوم عرفة هو جزء من الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي الأيام التي أقسم الله بها في القرآن الكريم لفضلها، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أي وقت آخر. من الأعمال التي يستحب الحرص عليها في يوم عرفة الصيام لغير الحاج، الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه للنفس والوالدين والمسلمين، الذكر والتكبير، وخاصة قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأيضا الاستغفار والتوبة والابتعاد عن الذنوب والمعاصي لحفظ الجوارح. يعد يوم عرفة من أشد الأيام وأقصاها على الشيطان لما يرى من تنزل رحمات الله وغفرانه لعباده، فقد ورد في الحديث الشريف: ما رؤية للشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أتحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. رواه مالك في الموطأ مرسلا. أقسم الله تعالى بأوقات وأيام محددة لعظم مكانتها، وقد أجمع عدد من المفسرين مثل ابن عباس على أن يوم عرفة مقصود في مواضع عدة من القرآن، كقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشفع والوتر. الوتر هو يوم عرفة لأنه التاسع، والشفع هو يوم النحر لأنه العاشر، وفق ما فسره المفسرون مثل ابن عباس، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وشاهد ومشهود. المشهود هو يوم عرفة لأن الناس يجتمعون فيه ويشهدون موقفه العظيم وتشهده الملائكة. ربطت بعض الأحاديث النبوية بين يوم عرفة وبين بداية الخلق، في هذا اليوم أخذ الله الميثاق على ذرية آدم وهم في صلب أبيهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فخرج من صلبه كل ذرية ذرأها. رواه أحمد. فهو يوم يذكر الإنسان بعهده الأول مع خالقه. يتميز هذا اليوم بأن فيه العبادة التي تمثل جوهر الحج، فلو أتى الحاج بكل المناسك وفاته الوقوف بعرفة ولو للحظات فقد بطل حجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، رواه الترمذي. من أعظم مظاهر التكريم لأهل عرفات وللمسلمين في ذلك اليوم هو نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله ليتقبل عباده ويعطيهم سؤلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة، ينزل الله سبحانه وتعالى تنزلا يليق بجلال عظمته وقيمته. تتجلى في هذا اليوم أعظم صورة عملية للمساواة والوحدة، حيث يلتفت ملايين البشر من كل جنس ولون وبلد يرتدون لباسا واحدا ويدعون ربا واحدا في مشهد مصغر ليوم الحشر، يذكر بالآخرة ويزهد في الدنيا. الجميع في يوم عرفة يتجهون إلى قبلة واحدة وإلى معناها وجهة واحدة معلومة للجميع، هو الله سبحانه وتعالى، يدعونه ويتضارعون إليه بالمغفرة، بالأجر، بالثواب، بالعتق من النيران، بالدخول للجنة والعفو والغفران والستر واليسر في الدنيا والآخرة. إذن نحن على موعد مع يوم عظيم. الثلاثاء القادم هو يوم عرفة، جعله الله يوم ستر، يوم رحمة، يوم عتق من النار، وتقبل فيه منا ومنكم كل الدعوات وكل الأعمال الصالحة والصيام والقيام وغيره من الأعمال. مهم للغاية صوم يوم عرفة لأنه يوم عظيم وعظيم للغاية، ونحن على وقع أيام عظيمة وفضيلة، ألا وهي الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة. إذن الأيامات هذه، الأيامات القادمة، أيامات مهمة، أيامات مباركة لكل المسلمين والمسلمات. من المهم الأكثر من الدعاء، الاستغفار، الصوم والقيام بنا وقراءة القرآن والقيام بالأعمال المستحبة إلى الله بنية التقرب منه. إن شاء الله نكون جميعا من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى. مرحبا بكم، موعد جديد من برنامجكم متينا للسبت متينا للويكاند كالعادة والعويد، برشا فقرات تستنى فيكم، نكون حاضرين معكم، برشا محبة وبرشا طاقة إيجابية. تحية كبيرة لكل المستمعين والمستمعات في كامل أنحاء تراب الجمهورية والمقاعد، يوصلكم صوت إذاعة أكسجين فام، وتحية لمستمعينا بالخارج اللي معدين الموجة كان على موجة إذاعة أكسجين فام بالصوت العالي. قدوا معنا، راجعين متواصلين.

0: القشرة. مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: انت اللي تسمع فيا، انا فروتزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروتزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروتزي قلك كيما لا انت.
2: تيداج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
3: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 ماي 30 جوان يجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبدأ في تونس سيتي من 13 حتى 24 ماي، نمشي وتجربة صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
4: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفاش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
5: سوبات ديستريغو أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني أبت سوبات ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو، سيتروين، دي اس و أوبل. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkarhab te kiweddouk. Ou ma'ahom, t'insashka ou ta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rasajbad. Infoline 70-147-598. Ou elle, 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
6: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
7: اصناعي وتابع الضمان
8: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
7: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، جو بورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين صوت وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
8: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
7: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
9: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
10: عام السنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة الميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت. حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم إحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
11: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
10: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57 039

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: انا عوض في العون نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند انا عوض في العون نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل 7:37 دقيقه مرحبا بالجميع. خلينا نتعرف على حاله طقسنا اليوم السبت 23 ماي 2026. سدا كيف باش نعطيكم لمحه على حاله الطقس في العيد كيفاش باش تكون في ميتيو
2: ميتيو.
1: يكون طقسنا اليوم السبت 23 ماي 2026 عامة صاف إلى قليل السحب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 26 و 30 درجة باستثناء مناطق أقصى الشمال في حدود 23 درجة، توصل محليا ل 32 درجة بالوسط 34 درجة بالجنوب الغربي. الريح تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا بخليج تونس وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب الشرقي. البحر يكون متموج بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. هذا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي حول توقعات طقسنا لليوم. السنو يهمنا برشا وإحنا تدا نعرفه حسب المرصد التونسي للطقس والمناخ حالة الطقس إن شاء الله كيفاش بش تكون. دونك طقس نهار العيد الأربعاء 27 ماي 2026 بش تكون فما حرارة بين 23 و32 درجة دون تقلبات، يعني باش يكون الطقس راكح ان شاء الله في العيد باذن الله السميع العليم. وكذا كان عندكم انتم هكا شويه حاجات تحبوا تعملوها، قضيات تذبحوا في النهار هذاك وبعد تمشوا تعملوا طلع على العزيز عليكم على عائلتكم والناس اللي تحبوهم، الطقس راهو مناسب. وهكا درجه الحراره بين تكون بين 23 و32 درجه دون مش متقلب ان شاء الله هلا الطقس ولا فما هكا حرارة باش تتقلب، يعني باش يكون ان شاء الله مستقر. سينو درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 ماي بمختلف المناطق كما قلنا باش تكون زادة كيف معتدلة، وعطيناكم زادة كيف حول برشا ناس خاطر سألونا على الطقس متاع عيد الأضحى باش تكون إن شاء الله حالة الجو معتدلة بإذن الله السماع العليم، وتعيدوا الناس الكل فرحانين عاملين برشا برشا جو. اقعدوا معنا راجعين متواصلين في برنامجكم ماتينال السبت ماتينال الويكاند.

0: Ferrari.
1: العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس فيفي شاك مومون امبورتان ان غران.
2: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبن ولي بيانفي. تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيركا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيركا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بزرت كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: ألوي
6: يا راجل
5: رحمة بابا سيء العرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما عادش نجم ندور
6: باهي اسمعني تسمعني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش
5: هذا كل وي
6: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل
5: بيبي هاني راجع هاني راجع نوصل اول بياج وندور
6: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل اطلبونا على 97 210 134.

استشاء، برنامجكم الإذاعي اللي يوصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقوا إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى 5 على موجات أكسجين أف أم.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكم. نحكيو على تظاهرة بنزرت تمشي لصحة افضل التظاهرة اللي عودناكم بها كل ويكاند نحكيو عليها. دونك فرحانين برشا باش نحكي عليها بأكثر التفاصيل مع الدكتور محمد الجيبسي. صباح الأنوار دكتور، مرحبا بيك.
3: صباح الفل والياسمين، صباح الخير مستمعين أكسجين اف ام. كالعادة بنزرت تمشي برنامجنا اللي عنده أكثر من عام توا قاعد يتواصل، واليوم خرجت نهار سبت توا عندنا خمسة دقائق من اللي انطلقنا على الكورنيش. اليوم ما شاء الله الحمد لله يا ربي طقس خارق للعادة، يعني شجع برشا على المشي. دونك عندنا ثلاثة مواعيد نذكروا بهم اللي هما موعد نهار الأربعاء 6 تاع العشية، الانطلاق من أمام ساحة الشراء ساحة المرحوم محمد العربي علمية، ونهار السبت والأحد الانطلاق 8 تاع الصباح من أمام البابوشة في اتجاه الكورنيش. كل مرة نعمل نص ساعة يعني 30 دقيقة، واللي يحب بطبيعة بعد يزيد على روحه. أما المهم كل 30 دقيقة هذيك اللي هي نقولوا احنا لو مينيموم سنديكال اللي لازم نعمله كل مرة.
2: صحيح مهم برشا دكتور. انت ديما بحضورك حاولت انك ديما تعطينا مختلف النصائح، وكل مره حاولنا ان احنا نتناولوا معناها موضوع من بين المواضيع بليتو جهاز من اجهزتنا الموجوده في جسم الانسان اللي ما يحمله الحقيقه من خلينا نقول احنا فوائد من خلال رياضه المشي. اليوم خلينا نحكيوا المحل انت حكيت عليه شويه، لكن لو كان نحكيوا على أهمية رياضة المشي على الجهاز الهضمي امتعنا كيفاش يساعد برشا دكتور.
3: الفوائد نتاع المشي اللي هي 30 دقيقة في اليوم، وكل يوم نحاولوا نمشيوا نص ساعة في النهار كل يوم، يعني 7 أيام في الجمعة. لي بينيفيس يعني الفوائد على أجهزة البدن الكل. واليوم مش نحكيوا على الجهاز الهضمي، من الفوائد طبيعة الفوائد ما شاء الله برشا، مش ما نجموش نحكيوا عليها الكل، لكن حاولوا الأهم فيها. نعرفوا احنا اللي رياضة المشي تعاون برشا في الأكسجيناسيون، أكسجينة الدم. مش معناها يعني وقت اللي نمشي مش نتنفس أكثر، ونستقبل بدني يستقبل أكثر أكسجين عن طريق الجهاز التنفسي. دونك الأعضاء نتاع بدني الكل باش يوصل لهم اكثر اكسجين. يعني السيركيلاسيون نتاع الدم باش تكون اقوى واسرع وتوفر اكثر اكسجين لاعضاء البدن الكل، منهم الجهاز الهضمي. يوصل له اكثر اكسجين باش يولي يخدم بطريقه خير واسرع، هذا باش تعاوننا في سرعة الهضم. نعرفوا اللي احنا من مشاكل العصر هي القبض. نعرفوا القبض اللي يعني يعانيوا منه تقريبا 70-80% من الناس في يوم او في اخر باش يعاني من مشكلة القبض هذية. المشي هو احسن حل وعطينا التفسير نتاعه للمشكلة القبض، يعني يولي يعني سرعة الهضم وطريقة الهضم تولي خارقة العادة بالمشي. حاجة أخرى وقت اللي نمشيه بطبيعة باش تكون فما يعني سكون أبلا بريسيون أبدومينال، باش يكون فما ضغط على الميوسكل نتاع الأبدومين، الميوسكل نتاع كرشي اللي هما باش كيف باش يعاونوا على يعني سرعة الهضم. فما حاجة أخرى اللي هي توا حاجة جديدة برشا نحكيو عليها برشا اللي هي الميكروبيوت. برشا عباد يسمعوا توا الميكروبيوت، شنو هو الميكروبيوت؟ الميكروبيوت هو نسميه احنا توا الدماغ الثاني للبدن. الدماغ الثاني مش معنى حاجة مهمة برشا هذي. الميكروبيوت هو مجموعة الميكروب اللي موجودين والنافعين اللي موجودين في الجهاز الهضمي، اللي هما ياسر مهمين ويأثروا على البدن الكل حتى على الأمور النفسية. فما ارتباط مباشر بين الدماغ وبين الميكروبيوت هذا اللي موجود في الجهاز الهضمي بتاعنا. الرياضة تحسن بالكدا بالكدا في الكاليتي والنمبر بتاع الميكروبيوت بتاعنا. لأنه قد ما ينقصوا هذوما لي بكتيري لي بون بكتيري نتاع الميكروبيوت نتاعنا، قد ما ينقصوا في العدد نتاعهم قد ما الانسان يمرض بعدد كبير من الامراض انواعها. فهمت؟ وقت اللي نستحفظ على الميكروبيوت نتاعنا ونغذيوه يعني احسن حاجه باش نبعدوا على العديد من الامراض. ورياضه المشي تحسن لنا برشا في الكونتيتي والكاليتي نتاع الميكروبيوت نتاعنا. هذوما تفاصيل صغيره تورينا اللي حتى الجهاز الهضمي بالمشي بالمشي يحسن برشا برشا برشا. عباد يقولوها يقولوا قبل ما كنت نعمل سبور كان ديما عندي مشكله جاير في الليل وما نهضمش فيه، والماكله اللي تقعد تتراكم والقبض مقلقني على الاخر. وقت اللي بديت نعمل في الرياضه الحمد لله تحسنت على الاخر، وما عادش عندي قلق في الهضم، ما عادش عندي كجير، وما عادش عندي كالروفلو هذاك كل. دونك نصيحتنا 30 دقيقه مشي في النهار بحول الله بحول الله، مشاكلنا نتاع الجهاز الهضمي بقدره ربي تتحل ان شاء الله.
2: أكيد دكتور، وحتى ساعات يعني برشا أطباء يقول كيف تكمل معناها تاكل، خاصة أنه عبد مثلا ساعات سخطو في رمضان تصير الحكاية هذه أنه يشق الفطر ويأكل برشا وجبات مختلفة. ينصحوه ديما الأطباء أنه يعمل رياضة المشي بعد شق الفطر كيكا تتحسن معناها الوضعية متاع الجهاز الهضمي في رمضان ولا حتى في غير رمضان وفي سير الأيام. شكر كبير ليك، يعطيك الصحة. ديما الحقيقة نستثمر وجود دكتور وتقدم لنا مجموعة من النصائح لمختلف السادة المستمعين المستمعات، وديما نتناولوا موضوع بين المواضيع اللي هم صحتنا في علاقة برياضة المشي، ونشجعوا ديما المستمعين المستمعات انهم يمارسوا رياضة المشي سخطونهم يستثمروا الطقس الجميل اليوم دكتور والأجواء هذه الربيعية الجميلة. دونك نخليو لك الوقت السادة تكمل الدكتور تكمل المارش متاعك. نشكرك برشا وان شاء الله نتقابلوا غدوة نحكي وزادة على نقطة الموالية لتظاهرة بزارة تمشي لصحة أفضل. شكرا كبير ليك، يعطيك الصحة.
3: شكرا.
2: الدكتور محمد الجيبسي على كل التفاصيل والتوضيحات اللي قدمتها لنا. ديما نشجعوا مستمعينا ومستمعاتنا انهم يمارسوا رياضة المشي، يستثمروا اليوم الطقس المزيان هذايا ونعملوا مارش به يمتع نص ساعة كل حد وكل قدير وقدره. وتحدث الدكتور برشا مرات قال انه فما برشا ديما بتوصيات الطبيب انه برشا ناس واظبت على رياضة المشي ورياضة بصفة عامة، الاطباء متاعهم يعني نقصوا لهم من الجرعات متاع الدواء هذية. علاش؟ خطر ديما واظب على الرياضة، والرياضة عندها فوائد كبيرة برشا على صحتنا النفسية والجسدية. شكرا لكم، اقعدوا معنا، رجعنا متواصلين في برنامج متينة للسبت.

0: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
2: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون، ريا، مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي. مالا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
3: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي إلكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الأحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
4: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج، العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
5: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
6: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71. وإلا مرحبا بك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
1: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: مرحبا بكم من الناس الكل. نحن ديما في متابعه ومواكبه خاصه لمختلف التظاهرات اللي تقوم بتنظيمها مدينه العلوم. والحقيقه زاد اليوم باش نحكيوا على السيمينار كليما اليوم العالمي للبيئه اللي باش يكون ان شاء الله نهار 6 جوان 2026. التفاصيل اكثر باش نعرفوها مع مدام سناء المنصوري المشرفه على مخبر البيئه والتنميه المستدامه في مدينه العلوم بتونس. صباح الانوار مدام صفيه. مرحبا.
3: صباح الخير مدام، شكرا على الاستضافه. صباح الخير للمستمعين والناس اللي يسمعوا فينا الكل.
2: مرحبا بيك مهم برشا، ونعرفوا من معاك اهم النقاط اللي باش تكون حاضره في الايفينمون. دايوغ قد نشوفوا في الفيش فما برشا ورشات باش تكون موجوده في السيمينار هذايا.
3: هي التظاهره العلميه اللي باش تكون ان شاء الله نهار السبت 6 جوان 2026 بمدينة العلوم بتونس. هي ندوة علمية بعنوان المناخ إعادة النظر الفاعل والابتكار. والندوة هي باش تكون في ذات الوقت بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة اللي هو مناسبة سنوية، وهو في البرنامج السنوي هو فقرة قارة بالنسبة لمدينة العلوم. وأيضا في إطار كيف مشروع تعاون بين مدينة العلوم وميزاخسيون والمعهد التونسي المعهد الفرنسي سامحوني بتونس اللي هو كيف مشروع قائم على التوعية البيئية وعلى يعني طرح يعني التحديات البيئية والمناخية المتعلقة بالبحر الأبيض المتوسط. هذا الإطار العام للتظاهرة. نعرفوا دوليا ووطنيا التحديات المناخية هي من بين المواضيع الهامة والمطروحة على أجندات السياسات البيئية للبلاد، لأنه تونس معنية جدا يعني بالتحديات المناخية. هذيك علاش التظاهرة السنة ركزت على موضوع المناخ من حيث يعني التفكير في تحويل نظم جديدة في أيضا إرساء يعني عمل مكثف خاصة فيما يخص العمل الفعلي والابتكار التكنولوجي والعلمي من أجل خلق وتحقيق الحلول. هذا يعني في الإطار العام للتظاهرة. بالنسبة للبرنامج يعني وفقرات البرنامج المختلفة هي يعني متنوعة بين محاضرات علمية بيأمنها مجموعة من المختصين من كانوا من مؤسسات الدولة أو من مؤسسة يعني البحث العلمي والتعليم العالي أو المنظمات الغير الحكومية والجمعيات أيضا المجتمع المدني اللي يعمل في هذا المجال. يعني حقيقة المختصين اللي بشي يدخلوا معنا بالنسبة للمحاضرات العلمية هم من عدة يعني جهات، وأيضا هناك الورشات العلمية وأجنحة العرض اللي هي زي كيف باش تتناول يعني نفس المواضيع المطروحة في المداخلات، ولكن يعني فيها إثراء، فيها عرض للأكثر يعني للجانب التطبيقي خاصة بما ما يخص المشاريع العلمية المنفذة. هذا عموما الحقيقة المداخلات باش يكونوا منظمين في زوز محاور. يعني المحور الأولاني هو تحويل النظم ومصالحة المجتمعات مع المناخ، والثانية يعني باش يكون فيها أهم نقاط هي يعني المواضيع الأساسية المطروحة في هذا المحور باش تكون تحويل النظم الاقتصادية، بسط الاستراتيجية الوطنية المناخية في ظل التعهدات الدولية خاصة بما يخص يعني يعني تعهدات الدولة التونسية فيما يخص اتفاق باريس ومع عليها من تخفيض الانبعاثات وغيره والانتقال الطاقي من الأهداف اللي يجب نفذوها يعني خصوصا مع 2030 و2050.

0: كيف كيف المواضيع المطروحة بشكون التكيف مع التغيير المناخي لتعزيز المرونة الإقليمية وغيره من يعني المواضيع الأساسية.
1: باش تكون فما مشاريع باش تكون فما موجودة غادي مشاريع تدعم البيئة باش نشوفوها نلقاها غادي.
0: اي بطبيعة الحال في مثلا في المزاد كيف كيف بالنسبة خليني نكملك جزء المحاضرات وهني جاية للمشاريع. بالنسبة للمحور الثاني اللي هو يخص الابتكار من أجل المناخ، لهنا باش يكون فرصة لعرض خاصة يعني مشاريع البحوث العلمية البحث العلمي وهوني والتعليم العالي ومساهماته عبر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلول الحلول المعتمدة على الطبيعة وغيره من يعني الحلول المطروحة. بالنسبة للمشاريع بشكون إن كان في المحاضرات وإلا في الورشات وأجنحة العمل، هناك تراوح بين المشاريع المنفذة من مؤسسات يعني كانت مؤسسات الدولة أو مغير الحكومية أو حتى يعني المؤسسات البحث العلمي وأيضا المجتمع المدني اللي منفذ المشاريع، يعني المشاريع هي تكون بشراكة بين كل هؤلاء، يعني كمان جهة واحدة هي باش تنفذ المشروع، مشروع ينجم يجمع بين 3-4 جهات كل ينفذ الجزء الخاص به، وإلى المشاريع العلمية البحثة يعني مشاريع البحث العلمي اللي توفر الحلول، وإحنا كمدينة العلوم اللي هي الفضاء الخاص بنشر الثقافة العلمية ويعني وهوني الثقافة البيئية خاصة والمناخية من بين يعني المهام والأهداف للتظاهرات كيف من هذه هي دعم الروابط بين الأكاديميين والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والشباب أيضا لتطوير شبكات العمل الملموس والناجع، يعني هو شبكات العمل اللي تطور بفعل هذه التظاهرات وغيرها تكون هي زادة أيضا عندها دور في تنفيذ المشاريع، يعني كنت كما كنت نفسر مشروع بالنسبة إذا كان مش نحكيه على يعني كان انخفاض الانبعاثات أو التأقلم أو غيره من أنواع أنت والهدف متاع المشروع شنو بش يكون، مش بش يكون متدخل فيه يعني جهة برد، بش يكون متدخل فيه مؤسسات الدولة معها مؤسسات البحث العلمي معها مؤسسات حكومية أخرى أو غير حكومية، يعني المشاريع تنفذ من عدة أطراف وتعزيز الروابط بين هذه الأطراف هو اللي يخلي العمل منسق يخلي إنه الأهداف في الأخر تتحقق بصفة يعني فعلية وإنه العمل يكون على مستوى يعني على الطغاء على
1: أرض الواقع
0: يكون فعال ويخلط للنتائج
1: إن شاء الله. هذا اللي نتمناه وهذا ممكن نتمنى لكم برشا توفيق. ميرسي بوكو يعطيك الصحة على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا صفاء منصوري المشرف على مخبر البيئة والتنمية المستدامة في مدينة العلوم بتونس. حكينا على اليوم العالمي للبيئة يوم 6 جوان إن شاء الله باش يكون 2026 بمدينة العلوم بتونس، سيمينار كليم ما باش يصير فيه الحقيقة برشا تشابك آراء على مستوى الاستدامة والتنمية وخاصة زادة كيف كيف كيفية المحافظة على البيئة، وفما مشاريع معناها موجودة حاضرة كل مشروع عنده الهدف متاعه من خلال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة. أخذوا معنا رجعين متواصلين في برنامج ماتينال السبت. أنا عوضت في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: أنا عوضت في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من 7 النص نهار على أكسجين أف أم. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-42-249.
2: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه، وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-1000 والا على 93-175-458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائله.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72-471-372 وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: مرحبا بيكم الناس الكل، اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات وكل حد قاعد يسمع فينا طوى معد الموجه على موجتنا على اذاعه اوكسجين اف ام بالصوت العالي. مرحبا بالجميع، ان شاء الله ديما معدلين الموجه علينا. الحقيقه نحب نحكي على بلاغ مهم برشا كانت أصدرته وزارة الداخلية تونس الصفحة الرسمية، وين تحدثت على البلاغ المروري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نعرفوا إذا إن شاء الله الأربعاء القادم باش يكون عيد الأضحى المبارك، شرعي ربي يكون عيد مبروك على كل المستمعين والمستمعات اللي قاعدين يسمعوا فينا ومعدلين الموجة على موجتنا بالصوت العالي. الحقيقة مع عيد الأضحى كنت أكثر الحركية المرورية، ولا خلينا نقول وإحنا الليلة زت العيد، فمن برشا ناس تخرج تقضي قضيتها في معناها البرة وتنجم تستحق أنها تستعمل الكهرباء وكل، ويصير اكتظاظ مروري. دونك وزارة الداخلية قالت في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة بداية من نهار اليوم السبت 23 مايو 2026، دعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى عدم الإفراز في السرعة، الالتزام المطلق بقواعد الجولان، التحلي برحابة الصدر واحترام الأولوية والالتزام بالسياقة المتزنة، احترام علامات المرور واتباع إشارات الأعوان، وضرورة وضع حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران، وعدم نقل ركاب على وسيلة غير معدة للغرض، الانتباه إلى الشق المعبد من قبل المترجلين. ووضعت وزارة الداخلية كل الإمكانيات البشرية والمادية لإرشاد ومساعدة مستعملي الطريق، ويمكنهم عند ضرورة الاتصال على الأرقام التالية 71-343-201 وألا 71-342-878. هذا بخصوص عيد الأضحى المبارك، شل عيد مبارك على كل المستمعين والمستمعات. ودايوغ إذاعة أوكسجين أفهم كالعادة والعويد تحضر لكم برمجة تليق بكم، برمجة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. معلكم كانت عدوا الموجة على موجة إذاعة أوكسجين أفهم بالصوت العالي، راجعين ومتواصلين في برنامجكم ماتينال السبت.

0: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة الدنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبري فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران
1: انتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي فروزي قلك كيما لا انتي
2: بتي ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة
3: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي تيست درايف السيارات بي واي دي تيراج وصور وبرشة كدوات للربح عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
4: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران ذدام في بنزرت دورة لقبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور أنفولاين 98-136-214 55-033-038
5: تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي أريستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة سوسيتي أريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24 سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي أريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم

0: بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك.
1: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. مرحبا بكم في فقرتكم اخ شيك تيك مع المهندسة المعمارية جهناتيك.
3: اخ شيك تيك،
2: مرحبا بكم من جديد، فرحانين برشا تكون حاضرة معنا المهندسة المعمارية مدام جيهان عتيك. صباح الأنوار، مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، صباحك فل ورد وياسمين ليك للكيب اللي معنا الكل والناس اللي تسمع فينا. إن شاء الله نهارهم زين. قعدت برشا نخمم أنا اليوم شنو باش نحكي في الحصة بتاع اليوم، مازال العيد ثلاث أيام، قلت أي موضوع باش نحكي فيه
2: وي.
3: ما عرفتش، يقول لك مش وقته توا، لاهم بالعلوش ولاهم بالمصروف الكبير معناها نتاع العلوش.
2: إن شاء الله ربي معاهم الناس الكل،
3: إن شاء الله ربي مع العباد الكل. وديما أنا نقول راهي ماهيش حاجة مش حاجة أوبليغاتوار، أنا راني ضد إنه واحد باش يعمل حاجة قربين الرب يمشي ايه. عليه يخذ عليها كريدي بالربا ولا يمشي صحيح. يتسلف عليها ولا يمشي يبيع حاجة ولا يخسر روحه، هي
2: جي
3: قد الإمكانية متاعك، قادر باش تشري تشري، مش قادر ماهيش حاجة أوبليغاتوار، هي ما حتى صنة مؤكدة إلا ما ظهر كان باش يجي نهار باش تصعب على العباد انهم معناها يشريوا ولا
2: صعيبه معناها عندها يعني الشروط نتاع الضحيه لازم تكون متوفره بالقديه بالقديه في علوش، معناها اذا كان باش تمشي تشوف بالسوم هيك تلقاها حاجه غاليه، معناها تلقاها بالحق في زوز ملايين اللي مش الناس الكل تقدر عليه. ف اللي يقدر ياخو اللي ما يقدرش مش مشكل، وهذا لا يمنع انه السوم راهو سنة غالي وغالي برشا فاق المتوقع والمعهود.
3: معناها ما فهمتش انا الحق تويكا، ديما نتسائل ونقول كيفاش معناها كيفاش ما كانش فما تدخل كبير حق للدوله معناها في الموضوع هذايا. تشوف معناها سورتو انا نقول تو اللي عنده ولاده كبار وكل راهو ما عندوش مشكل، ديما المشكل فك الصغيرات اللي تلقاه يشد يقنقن على والدي لازمنا علوش لازمنا علوش لازمنا علوش، وتلقى الوالدين ما همش قادرين معناها راهو كي نحكيوا على علوش مليون ونص ومليون وزوز ملايين وزوز ملايين ونص وفهم عليهش بثلاثه ملايين، معناها اذا كان السميك معناها في تونس 600,000 ولا 500 معناها نحكيو على أربعة شهاري معناها باش نجم تشري علوش، راهو شيء خيالي معناها.
2: تخدم العام الكل على العلوش وما تصرف حتى شيء، معناها جست تخدم عليه
3: مش عادي، مش عادي معناها بالحق مش عادي، معناها الأسوام سنة مش عادية، وحتى الأسوام تاع اللي باش مش قادر معناها باش يشري علوش باش يشري كيلو ولا زوز كيلو، معناها العلوش توا الكيلو ب 80 دينار وب 70 دينار، معناها نسمعوا في أسوام خيالية شبيه الدجاج. انا والله مانيش ضد معناها الدجاج مادام مش باش تضحي، مش اوبليجي تشري الحمراء، ومعناها بالحق والله. كان الكلنا نقفوا يد واحده كما صار في صفاقس بالنسبه للحوت، تو تتعدل الاسوام وتو ترجع كل حاجه معناها في السوم نتاعها، وما نتصورش العلوش ما شاء الله في الكميه نتاع الامطار اللي صبت والخضار اللي موجود سنة، ما نتصورش الفلاح صرف عليه معناها لين وصل معناها المرحله نتاع زوز ملايين ومليون ونص وثلاثه ملايين، فما برشا اكزاجيرا
2: اكزاجيراسيون
3: كبيره وتجاره بالحق تجاره. هنا نحكيو على تجار الدين معناها تجار دين بامتياز
2: بالمناسبات الدينيه يهبط الحاجه بسوام، هو راهو فمك
3: كان رمضان يعذبونا ويغليو في الاسوام كسوى الحم ولا دجاج ولا خضره ولا حلويات ولا حاجه، كان عيد كبير عيد صغير يغليو في على الحوايج القطعه تلقاها ضربت فوا 1 يدمي فوا 2 معناها يجيبوا قطعه قد هكا نتاع شير صغير تلقاها ب 300 و250
2: بالحق، قطعه صغار صغيروا
3: معناها امبوسيبل هذه اللي تكلفت لك القماش ولا حتى شيء معناها معليش
2: اغلى من حوايج الكبار ساعات.
3: لو بالحق قاعدين في كل مناسبه دينيه العبد نورمالمون يفعل فيها حاجه باش تقربوا لربي، احنا نلقاو واحنا في كل مناسبه دينيه نلقاو واحنا معناها المواطن يدفع في دم قلبه معناها باش ينجم يقرب لربي وباش ينجم معناها يعيد ولا يرمضن ولا بالحق يعني
2: هو جوستمون برشا ناس حكيت كما انت حكيت معناها يقول لك بالحق علاش السوم هذايا، الفلاح يقول لك انا خاسر فيه، المواطن يقول لك ولو خاسر فيه مش بك الطريقه هذيك، الاسوام طلعت فوا 3 وفوا 4 معناها نحكيو على البهه جهين انه ما تلقاش مثلا علوش 800 700 فما الباهي مثلا مليون 500 400، لا الكل ملي تبدا تسال من رحبه مليون و400 500 300 معناها ما عادش عندنا
3: خيالي
2: 800 و700 ما عادش تدور جملة معناها أصلا تهبط معناها باش تشري علوش ب 700 800 حاجة مستحيلة.
3: ما
2: بالحق غريب جدا اللي هو نجم يكون ربما يكون في متناول فئة معينة من الناس، أما بالحق مليون وخمسمية.
3: الفئة ديك متاع الناس ما يعنيهش العلوش، ما ذيك المشكلة. الفئة متاع العبيد اللي يعنيها العلوش هي الفئات العادية المتوسطة، خط الفئات ذوكم اللي ما يسورين الحال أو جنرال ما العيد عندهم يعديوها في وتيل ولا في فواياج في بلاد من البلدان، ما يقولوش بالعيد. العبيد اللي تقول بالعيد هي العبيد المستضعفة، هي العبيد اللي عندها مشاكل كبيرة معناها في
2: أما هو راهو خلينا نرجعوا معناها للأصل، هو العيد معناها شعيرة دينية باش نتقربوا بها لربي، هو قربان، هو معناها خلينا نقولوا احنا معناها مناسبة دينية ولكن ولا تجارة للأسف. اليوم خاطر زاد نشوفوا عباد يقول لك أنا حتى كان عندي ما نشريش خاطر أنا ما نمنش مش نوصلوا إنه احنا ما نمنش. إذا كان عندك تشري معناها مش تشري بحاجة اللي سوم مقنفل، تشري بالمعقول. ما إذا كان زاد ما عندكش
3: يقول لك أنا عندي الإمكانيات نجم نشري على وش مليون و400 ولا مليون ونص، لكن علاش الاستغلال؟ أنا ضد الاستغلال. فهمت يعني العقلية مش حكيت، هو بالعكس هو يحب يتقرب بالربي ويحب يشري، أما يقول لك كان أنا نشري وذاك يشري وذاك يشري وذاك يشري، زويلي معاش باش يخلط باش يجي يوما ما اللي هو براتيكمون احنا فيه، زويلي معاش باش يقدر على حتى شيء، معاش باش يقدر لا يشري علوش لا يشري حوايج متاع عيد لا يعيد لحد شيء. تو أنا نحب نفهم ساعات ونقول احنا تو دولة إسلامية وعندنا مبادئ وعندنا برشا حاجات، معناها والدين متاعنا مشجع على برشا حاجات، ومعناها الدين متاعنا موش علوش بركة ولا رمضان بركة صحيح. ولا برشا أخلاق لازم معناها المسلم يكونوا موجودين فيه. نشوفوا احنا مثلا المسيحيين ولا اليهود في الأعياد متاعهم تلقى في نويل بار اكزامبل تلقى لي بروموسيون، تلقى العباد يشجع فيه باش يعمل لك الاحتفالية متاع نويل، تلقى معناها احنا ما فهمتش علاش فهمين الحاجة بالمقلوب. يعني احنا حتى كان حاجة يكون صومها عادي يقرب العيد نظر بوفود، راهو الناس في الصوم العادي تعمل بروموسيون وتنقص باش تشجعك انك تتقرب لربي، باش تشجعك انك ما فهمتش احنا علاش فاهمين الحياه معني انا والله ساعات نشوف هكا صغيرات يبداو مع والديهم ساكن يبداو يتغصروا في الرحبه من بلاصه لبلاصه من حزبه لحزبه، وهي تلوش تلقاها تتغصور وما عندها حتى حل، والمشكله اللي حتى يعني باش يتشاركوا مثلا اب متاع عائله مع اولاده ولا اخوه مع بعضهم يعني المفتي كان صريح وانه هذا ما يجوز
2: اي اما بتتخ مثلا كي يبدا حد في مقدوره يشري جست مش خطر للناس، يشري خطر يحب يتقرب لربي، لكن زاد قلنا في المعقول. لكن نحكيه على زوز ملايين والعلوش معناها يلوع في المليون وثمانمية بصراحة ما هوش عادي، وعمره ما كان عادي للأسف. معناها هذا هو اللي وصلنا نحكيه فيه، كيلو بثنين وسبعين حتى واحد مشي معناها يقول لك نخليني ناخو شوية لحم كما قلوا في طرف الزهومة في نهار العيد، مو واحد على الأقل ما نجمش يشري ياخد طرف الحم ولا بثنين وسبعين. وكيف عملوا النقاط معناها منتج للمستهلك، معناها شفت يعني الفيديوهات كيفاش العباد تدازز وحتى حد مخلط على حتى شيء. بالحق ان شاء الله ربي يقدر الخير، والله ما عمرنا ما كنا نتصور انه احنا نوصلوا للمرحله هذه، ان شاء الله ربي يجريها على الصلاح. هذا شنو نجم نقول ونمشيوا للديكور. انا بكري في الاوف قلت لك قديش حبيت معناها طريقة فكرة البلكون، بالحق ياسر محلاها في الدار، بالحق مشرها حتى كان يكون عندك سباس صغير ياسر مشرها ان يكون عندك بلكون طل مثلا على جنينة طل على حي، معناها ساعات تكون عندك فيو سور مير، بالحق محلاها الفكرة.
3: معناها اللي احنا توا اون جينيرال قبل كانوا عندنا لي فيروندا ولي تيراس الكبار وديار كانت فيليت وديار كبيرة وتلقى سقيفة وتلقى توا الانسان كي يخلط على ابارتمون يبوس يديه من تالي ومن قدام كي يخلط على الكريت توا حط على الشريين لازم في بورتمان بنيت ب 500 و600 مليون معناها اس بلس 2 ما جاش حتى 100 متر، انا هاني مهندسه ونبات في الاسواق. دونك نقول انا طاولة عبيد ما عادش بتخلط على تيراسات وبالكونات كبار وكل، دونك الاغلبيه باش تلقاه في ابارتمون عنده ام تي بالكون، تعرف السرفاس اللي نجم يشريها معناها المواطن ما عادش نجم تكون سرفاس كبيره. دونك ماذا بينا حتى الاسباس نتاع البالكون حاولوا نستغلوه، وعلاش ليه بالنسبه للعبيد اللي سنه مش باش تخلط معناها تعمل الضحيه نتاعها، يزينك البالكون نتاعو يعمل شويه تفريد ويعمل مسيرش حتى شوية باربكيو معناها علي علي مش يقدر كوسوس على السكالوب على الحوت عد على الحم اللي مش يشري بثاني
2: علي حب حسين. أنا طبعا فهمتك انت خممت البالكون تاع مشوى
3: مشوى كاو خاطر قلت موش ذي طبعا ماش بش يخلط معناها
2: على الأقل شوية معناها ربعية يشويها
3: خير من بلاش الفايدة رو في اللمة والفايدة روف الفرحة ما بين العائلة ولو تجم تشري عنه وشو تذبح وتعملهم الكل وانت عائلة واحد ما يكلم حد وكل واحد على روحه وما ما حققنيش الهدف من العيد. معناه العيد عيد تسامح عيد رحمة عيد لما انت عائلة كان تقبل الجو والضحك وتفدليك وتتلم العائلة في الذبيحة وفي التكسير وفي العصبين وفي معناها وفي العشاء وتلقاها من دار لدار هذا يذوقك من هذي وهذا هذي كله مش على روح. أما على الأقل نحاولوا باللي نقدروا نحن من البركون اللي متاعك مزين مريقل تعمل شوية تعدي للبركون اللي بحذيك ما فيها بيس تتعاون لعبيت الكل مع بعضها ويعملوا شوية جو
2: بليه. على فكرة معناها أنت طرحت نقطة مهمة ما فيها بيس خاصة فما ناس بالحق باش تعيد وتكون مثلا ما شاء الله
3: معناها نخرجوا على بكري
2: نخرجوا هو الأول نصدقوا ميسالش خاطر فما أكيد فما ديار ما عايدتش وإن شاء الله يا ربي يجزي الناس الكل كل خير وكهولي يعمل يعمل الربي أكيد. البالكون قلت لك بالحق أنا من أحسن خلينا نقول إحنا النقاط اللي تعجبني في الدار تعجبني دار فيها بالكون من ذيك الحاجة تخليني نبلي
3: هي الدار هي التنفيسة متاع الدار هي لو كونتاكت ما بين الحاجة المسكرة والحاجة المحلولة. دونك البالكون كسوسوا للمرأة التونسية لك النشران والتشميس والتهوئة وكل حاجات ذيك القاعدة بالنسبة للعبيد الفيمور وكل شيء باش ما يكونسوميش معناه دخان وكل في وسط الدار. كيف كيف للصغيرات علاش ليه تحطهم سرتو كان عندك في مزيانة عندك خضار ولا عندك بحر ولا حاجة دوك ريفيزيون مراجعة ينجم يكون ان كوان بيبليوتيك معناه تحط في وسط ولا ميناجمون بتاعك إذا كان حاجتك بحر.

0: باش تخلي الشيوست وكل الماء وكل شيء. والى ينجم يكون ان اكسيت عندك اكسي ليه مثلا مونجي ولا مسالون ولا مشامبر كوشي, وقت لهنا يلزمو معناها يكون متناسق مع ستيل نتاع الدار باش نختاروا دونك ستيل شنو اللي احنا نحبوا فيه. اسكو باش نمشيو معناها في دونك في ستيل مودرن, باش نمشيو في ستيل روستيك, باش نمشيو في ستيل تراديسيونيل, باش نمشيو في ستيل اندستريال, باش نختاروا احنا نوعيه الستيل اللي باش نمشيو فيه. حاجه مهمه ومهمه ومهمه جدا هي الفيجيتاسيون, على خاطر كيما قلنا سي تان ساس يعمل سيباراسيون ما بين الاكستيريور والانتيريور, دونك لازم ندخلوا له الفيجيتاسيون. فيجيتاسيون كو سوا حاجه تروبيكال يبداو هكا دي بلانت معناها عندهم اوراق نتاعهم كبار وديبو يكون سوبرپوزي, نجمو نستغلوا معناها الحيوط نعلقوا عليهم ليبو, ما نحطوش في القاع باش نربحوا اكثر اسباس الوطه, نجمو نحطوا طاوله فطور الصباح معناها تو سي يعني سخنه الدنيا وكل قهوه الصباح والى القهوه نتاع العشيه لما معناها نتاع العائله بعد البحر, ولكن ما خرجناش بعد القيلوله كايبه جلاس في السهريه حاجه حلوه اللي هو معناها القعده احنا نحبوا برشا القعده معناها نتاع البلكون.
1: باللي بالحق على ذكر البلكون حكينا على الحاجه باهي, مي ساعات تعرف معناها التوظيف نتاع الحاجه ساعات يكون خايب. تو نشوفوا برشا ناس تقلق يقول لك جاري يحل بلكون عليا, معناها ينجم يكون الدار عاليه برشا دتلفاسون انه ينجم يتكشف على الدار.
0: هذا مش احلى شنو اللي باش نحكيوا, احنا ديما مشكلتنا في لي بالكون هو لو فيزافي, كو سوسوا لو فيزافي بالنسبه للسيد اللي انت تطلع عليه والى للسيد اللي هو باش يطلع عليك. فما ناس تقولك انا البالكون نحب ناخذ فيه راحتي, اذا عندي اسباس كبير شويه نجم حتى نحط فيه وسطو بيسين نعوم, نجم نتشمس معناها بالنسبه للعبيد ما ننسى معناها كل متحجبات, دونك تقولك انا ما نلقاش راحتي وكل في داري نجم اموا نتشمس ناخذ شويه فيتامين دي, تعرف تو هشاشه العظام والدنيا العبيد مستحقه للشمس. دونك يقولك انا كيفاش نعمل, عمل لي انا استوس باش نقعد الشمس والهواء يدخل لي, لكن اون ميم طون نكون بروتيجي. انا ديما مع البروتيكسيون هذيا تكون فيجيتال, تكون افيك اون ستركتور ليجير, يا اما دي بامبو يا اما اون بوا يا اما يكون يتنفس يا اما فيجيتاسيون معناها افيك دي بلانت, دونك ما ينجمش يراك لك الهواء والضوء والشمس يتعدي. دونك هذوما لي سيبيراسيون اللي نجمو نعملوهم نحميو بهم رواحنا من الفيزافي و اون ميم طون احنا ما يكونش عندنا ان فيزافي على جانا. كيما نحبوا العبيد تحترمنا احنا زاد لازمنا نحترموا غيرنا. دونك هذوما بالنسبه لي سيبيراسيون اللي نجمو نعملوهم. اون جينيرال احنا لي بالكون اذا كانوا من سالون ولا من شامبرا كوشي ولا حاجه تلقى ديما اكل الموتور هذاك نتاع الكليماتيزور, ولا تلقى شوف بان, ولا تلقى كل وحده ديك نتاع الغاز وكل. دونك هذوك نجمو نعملو لهم دي سيبيراسيون اون بوا, تحط لنا اموله بلوزيغ فوتو دي سيبيراسيون اون بوا يكونوا هكا دي غيور وكل شيء يعديو الضوء الهواء, خاطر نعرفوا احنا ما لازمش نسكروا عليهم لي موتور هذوك يخرجوا سخانه, لكن اون ميم طون يكونوا بروتيجي ويعطيو حاجه مزيانه على الاخر. ابياج اون بوا كيما قاعدين نراو في التصاور حاجه مزيانه على الاخر. هذيك البلكون كيفاش نجمو نعملو له تسكيره معناها بالالومنيوم باش يبدا بروتيجي. ديما احنا عندنا المراه التونسيه ما تحبش الغبره وتقول لك باش نحلو بركون وباش نزينو باش نعمل وتدخل يلعب الغبره ويدخل الوساخ وكل, دونك ينجم يكون بروتيجي. هذوما لي بامبو كيما قاعدين نشوفو فيهم في الكاركور ينجم يكونوا اطول شويه باش يخبيو لنا لو فيزافي, دونك اون ميم طون يقعد ترانسلوسيد يدخل لنا الضوء يدخل لنا الهواء. ينجم يكون قاعده كيما قاعدين نشوفوا هكا فيها تي بالانسوار وستيل هكا نوماد معناها ستيل هكا روستيك معناها نجمو نعملوه ستيل اندستريال, نجمو نعملوه ستيل مودرن احنا والجو نتاع الدار الداخل شنو هو الستيل اللي نحنا خادمينه. الاضاءه حاجه مهمه على الاخر, دونك نحكيو على الاضاءه الناتوريل والاضاءه الارتيفيسيال. ديما الارتيفيسيال تكون عندنا اضاءه مباشره واضاءه انديريكت معناها غير مباشره. دونك اذا مباشره وانديريكت كيما قاعدين راهو في التصاور باش اذا كان باش نقعدوا باش نقراو شويه قران ولا باش نقراو كتاب ولا حتى باش تقعد هكا مرتاحه بينك وبين روحك وتنظم افكارك وكل شيء, دونك يكون عندنا اون لوميير انديريكت ولوميير ديريكت يعطي هكا برشا رونق. بالنسبه للعبيد اللي يستحقوا ان بيرو باش ينجموا يقراو كسوا للصغيرات يبداو مغرومين بالطبيعه, ولا كسوا للانسان اللي يخدم وساعات يروح على غالب يستر باش يروح بالخدمه معاه للدار, دونك نجمو نستغلو البيرو ونعملو ان اسباس نتاع قرايه معناها ان اسباس دو بيرو في وسطو كيف كيف كيما قاعدين نراو في التصويره. دونك ام تي رانجمون وتعمل والى اذا كان انسان مغروم بالموسيقى دونك كيما قاعدين نراو ينجم يحط فيولون يحط حاجه معناها. دونك الاستعمالات اذا كان زاد كيف كيف ما عندوش

0: برشا اسباس الداخل ينجم يكون بيوندولين نحطوا فيه وسطو الماشينه لافي نحطوا فيه وسطو كيتشينات صغيره زيد نعرفوا نحن ديما عندنا كل قليان وكل حوت وكل باربيكيو وكل جو هذاك والملوخيه وكل حاجات اللي تعمل برشا ريحه وسورتو بالنسبه للعباد اللي كوجينتهم محلوله يقول لك انا ليه واش تقعد للريحه وكيفاش باش نعمل دونك نجمك البالكون هذاك تاخذ منه ان بارتي صغيره تعمل فيها كيتشينات تلقاها حاضره كفي مناسبه في عيد في حاجه وامي بتنقص عليك الدهك معناها الـ الـ الداخل هذا هو معناها تقريبا اللي باش اللي حبيت نقوله اليوم في بالنسبه للبنكا لكن أنا اهم حاجه للبلانت
1: انا عندي سؤال جاني تو ساعات فما ناس تقول لك نحب انا في السباس نتاع البالكون نحب نتوسع حب حاجه تكون لي معناها اسباس واسع اسكو يعني مسموح لهم ولا سولون مقاييس معينه كيفاش
0: هو البلكون ما عنده حتى نورم انت تختار البلكون اللي انت تحب تعمله تحب تعمله 2 متر 3 متر 5 متر دونك هي انت ديمونسون اللي حاجتك بها وحسب انت شنو عندك اسباس فما بيجي يقول لك انا البلكون ما نستعملوش برشا ما يستحقش باش يكون عنده سرفاس كبيره نتاع متر متر ونص متر 20 سي لارجومون سوفيزون دونك اهم حاجه وقت اللي
1: يبدا واسع على حقه محليه
0: بالطبيعه يبدا ما عندكش اسباس كبير تحاول في الموبيليا نتاعك تخدمها سور مزور ما تحاولش تحط موبيل كبير اللي هو يعمل لك اونكومبرمون تلقى روحك ما تحركش مثلا هذا سيتان بالكون اللي فيه 12 متر 12 متر 20 تقريبا البالكون اللي قبله فيه مترو دونك في زوز عندنا كيفاش نمناجيو وفي المترو عندنا كيفاش نمناجيو يعني ما تقولش ليا بالكون تاعي صغير ما نجمش نتصرف فيه والا كبير برشا هو ذا خليني نسكر وندخله في وسط البيت برشا عبيت عندها التفكير هذاك اذا ديجا السلم تاعك كبير ما فماش علاش تخسر فيه البالكون تمناجي تحط تغلف باركي في القاعة تحط غازون في القاعة معناها يعطي هكا معناها هكا برشا فيردور ويعطي هكا برشا ثخامة وهذا هو معناها حاولوا نعملوا هكا شوية أمبيانس في العيد ذي الكبير باللي ما يندبور كنا خلطنا على علوش ما خلطنيش شوية الحم نعملوا باربيكيو فما حتى مشكل
1: الفايدة في الصحة وراحة البال هذيك أهم حاجة نشكرك برشا على الصحة المهندسة المعمارية مدام جيهان عطيك على كل النصائح اللي قدمتها لنا اليوم في فقرة أخ شيك تيك شكرا لكم أنتم على الاستماع قدوا معنا راجعين متواصلين لحظات مع الفاصل الإشهاري
2: Ah, chic tic. Publicité.
3: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك من 13 مايو ل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا معانا برشا كادوات روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايو نمشيو لجربة صفاقس ونكملوا في سوسة عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
4: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر
5: بيتول الشام مش مجرد ستائر تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك خياطة أوت كوتشور قياسات دقيقة بلاش تركيب بإتقان يحكي على روحه تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباك انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش بتول الشام نهج الجزائر بنزرت وإلا كلمونا على 29-42-249 بتول الشام خلي دارك تحكي عليك
6: سوباد ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyedi Emina. Majmou Awes, Aoukibira, Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel.
7: Sopa Distrigo t'offre large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkarhabtek weddouk. Ou ma'ahom, t'insach kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598. Ou elle, 98-136-449. تجمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
8: اصنيعي وتابع الضمان
9: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
8: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تو بورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوقوا باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
9: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
8: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
10: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك.
11: عام السنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار. مايكير بوانتين البارافارماسي رقم واحد في بنزرت. حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم إحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
12: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
11: زورونا في مايكير.ان واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57-039-00.

0: ديج ريكري ولا غوتي داناو ديما معاك بالبنة واللي بيان في تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع داناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين داناو تناوش بالصحة
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة
3: ألوي
4: يا راجل
3: رحمة بابا سيء الحرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما حش النجم ندور
4: باهي اسمعني تسمعني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل صدقني بصوم لقرو تي بريسك بلاش وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش
3: هذا كل وي
4: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل
3: بيبي هاني راجع هاني راجع نوصل اول بياج وندور
4: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا صدقوني ريتوريت وعمري مريت كما ما بالرفرافي لوبيرا راس جبل اطلبونا على 97 210 134

0: تليت تسمع فيا. اين فروتزي صاحبك الجديد؟ كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروتزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروتزي قل لك كيما لا انت.
1: ايزي زيتونة بايمنت هو المؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الادوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
4: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: انا عوض في العون نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: انا عوض في العون نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من السبعة النص نهار على اكسجين اف ام ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين
2: مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بكل المستمعين والمستمعات كل حد قاعد يسمع فينا توا ومعدل موجته على موجتنا بالصوت العالي لحقيقة هكا نكون وصلنا لنهاية برنامج متينا للسبت متينا الويكان إن شاء الله الموعد غدوة في متينا للحد ولكن قبل ما نختموا الأخبار اللي جينا من معتمدية تينجا وين اليوم تم العثور على جثة فتاة في حديقة منزلها في معتمدية تينجا وأيضا زاد منذ قليل حسب المعطيات بإذن من وكيل الجمهورية تم منذ قليل رفع جثة الفتاة إلى التشريح الطبي بمستشفى الجامعي الحبيب قطفة بن زرت وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة إن شاء الله ربي يرحمها وينعمها ويصبر عائلتها وإن لله وإن إليه راجعون دونك نعاودوا ذكروا بالنسبة للناس اللي تحقت بنا توا تم اليوم الصباح العثور على جثة فتاة في حديقة منزلها بمعتمدية تينجا إن شاء الله ربي يرحمها ويصبر عائلتها ولا كما قلنا هكا كنا وصلنا لنهاية برنامجكم متينا السبت متينا الويكاند ميرسي بوكو أمل اللي بيدي في الإخراج والإخراج الرقمي أجمل تحية عوض فالعوني نتقابل إن شاء الله غدوة في برنامج متينا لحد ما تفلتوش الموجة تستنى فيكم حلقة تخي تخي سبيسيال وكل عادة باش نحكيه في نصائح اللي تهم صحتنا بحضور ضيوف من المجال قدوا معنا ما تبعدوش لبعيد ولا دونك نخليكم في متابعة واستماع لمختلف برامج إذاعتكم إذاعة أكسجين أف أم بالصوت العالي باي باي في الأمان.

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعة مش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-42-249.
2: كانك ناوي على عمار إنه يعلم لك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435,000 والا على 93-175-458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72-471-372 وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع، ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع.

0: حياتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف باسعار مدروسه؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
2: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعدي والباك. انت عليك القماش وأحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بسال القراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبل. Sopa Distrigo, t'offre l'com, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'un. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabte ki weddouk. Ou ma'ahom, t'en sache qu'à ou ta'ak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rasa Jbed. Info line, 70-146-598. Ou elle, 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
6: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت. حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
7: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي دنيا.
6: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفو لاين 57-039-00.
7: أمي أحلى من الورد.
8: الراديو أكسجين فام.
9: صوتك بالصوت العالي.
10: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
11: اقعدوا ديما معنا.

0: Oxygène. Oxygène.
1: مش اكسجين، جيبوا لي قالك اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي قالك اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
4: ألوي
5: يا راجل،
4: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في اللوتوروت ما عادش نجم ندور.
5: باهي اسمعني، تسمعني، ريتوريت وعمري ما ريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
4: هذا كل وين؟
5: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
4: بيبي هاني راجع، هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
5: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: Oxygène FM. ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
0: راديو
3: أكسجين
0: أفام،
4: صوتك بالصوت العالي.
0: أكسجين أفام.

حبيب واخدانا السنين ياريتنا نبقى قريبين كان لينا دنيا لوحدنا.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: الديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولا بيانفي تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو مي لا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
1: ريحه الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكايه ترويقه الصباح لبنينه تبدا بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران فودوم في بنزرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل النافور انفولاين 98-136-214 55-033-038
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection. شارع 14 جانفي بنزرت. ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
0: طاقتك تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72-471-372 وإلا على 21-852-463 مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمون على 98-140-280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توسيه

0: كنتي وحدك وما كيفكش اثنين. فروتزي جو بنين، جو اللي كنتي كيما انتي. فروتزي قلك كيما لا انتي.
1: ايزي زيتونة بايمنت هو المؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون، ريا، موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. ايزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
4: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.
6: من بنزرت، من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين، وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: يقول يا كآلة الأكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة الأكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ريح،
0: يجب نفس أكسجين ونرجع.
1: ريح ريح،
0: يجب نفس أكسجين ونرجع.

0: ديج ريكري ولا غوتي داناو ديما معاك بالبنة ولي بيانفي تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو مي لا تناوش مع داناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين داناو تناوش بالصحة
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى ال 24 ماي تيست درايف السيارات بي واي دي تيراج او سور وبرشا كادوات للربح عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب ساندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران فودوم في بنزرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور انفولاين 98-136-214-55-033-038
3: تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي أغيستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة سوسيتي أغيستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24 سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي أغيستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
5: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان
6: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق
3: هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.
8: راديو أكسجين FM.

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
1: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-042-249.
2: كانك ناوي على عمار انه يعلى ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا تقربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكية والقانونية وانتي بالك مطمئنك. اختار الثقة والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-1000 وإلا على 93-175-458. أجنس إيموبيليير إكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية.

0: أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: ريكري ولا غوتي داناو ديما معاك بالبنة ولي بيانفي تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع داناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين داناو تناوش بالصحة
1: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك من 13 مايو ل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا معانا برشا كادوات روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايو نمشيو لجربة صفاقس ونكملوا في سوسة عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر
3: بتول الشام مش مجرد ستائر تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك خياطة أوت كوتشور قياسات دقيقة بلاش تركيب بإتقان يحكي على روحه تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش بتول الشام نهج الجزائر بنزرت وإلا كلمونا على 29-42-249 بتول الشام خلي دارك تحكي عليك
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني
6: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopat Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Wes au Kibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopat Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo, Irafko, Ubensi Halkarhabtek Ouedouk. Oumahom, Tensash Kaweta. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Infoline 70-146-598 و إلا 98-136-449 تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 و إلا 27-957-623 تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100% خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك
7: عام السنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة نحبك يا أمي
8: أمي جنة الله يقول أمي امي علمتني الاصول امي بيها الخير اشوف امي دنيا.
7: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو احسن ما فما. انفولاين 57 039 300.

0: مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور. ميزاجور معايا أنا فرح السيداني، كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنت تسمعوا فينا ومعادلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. تحية للناس اللي يسمعوا فينا في كرهبهم، الناس اللي يسمعوا فينا في ديارهم، كل إنسان معدل موجته على 90 FM. بيان سور اليوم عنا برشا ما نحكي، وفي الثقافة باش نعملوا طلة على جديد الساحة الثقافية باش نشوفوا غنيات جدد. تعرفوا كيف يقرب الموسم الصيفي وموسم الاحتفالات، الفنانين يتشجعوا ويكونوا محضرين غنيات اللي تكون هكا الفايب متاحة حفالي. دونك باش يكون حاضر معنا فنانة تونسية باش تحكي لنا على جديدها اللي باش تبدأ بيها الموسم الصيفي. كيف كيف باش نحكيوا على غيستوران باش تستحقوه الأيامات الجاية، باش تحقوه في أفراحكم زيدا كيف كيف، تنجموا تمشي وتحتفلوا غاديكا. دونك غيستي برانشي، برشا حاجات تستنى فيكم، ما تبدلوش الموجة. كيف كيف نحكيه على معرض تونسي في لوكسمبورغ، حاجة تنجم تطور في التوينسة، تنجم تطور في مهارات الارتيزان متاعنا التوينسة، وتنجم تعرف برشا بالمنتوج التونسي متاعنا اللي نجم يكون عابر للقارات، على خاطر عنا حاجات من أحسن ما يكون في العالم، جودة عالية، الحلو متاعنا من أبن أنواع الحلويات في العالم، زيت زيتونة متاعنا أجود زيت زيتونة براتيكمان في العالم. دونك غيستي برانشي، برشا حاجات نحكيو فيهم معاكم. بيان سور أنا فرح من ورا الميكرو، نسرين في الإخراج والإخراج الرقمي، وشيخ فتح البي في التنسيق.

0: ميزاجور مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور. ميزاجور معايا أنا فرح السيداني، كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. مساء النور من جديد، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا ومعدلين الموجة على 90 FM. بيان سور الميزاجور لازمها تصير كل جمعة على الفن والفنانين، وبيان سور في تونس عنا برشا فنانين اللي أصواتهم حاجة ترد الروح الحقيقة، تكون فخور اللي ولد بلادك الفنان هذيك اللي صوته بالحق صوت من وراء الخيال، اللي نهار آخر بالحق باش يشرفنا في المحافل الدولية وفي المهرجان ان شاء الله الدولية. دونك في هذا الإطار حاضرة معنا فنانة شابة مزيانة، صوتها من أحسن الأصوات أنا نعتبره الحقيقة في الساحة الفنية حاليا، أغلبكم اكتشفتوها مع عبد الحميد بوشنيق في مسلسل اللي حبيتوه الناس الكل، المسلسل رجوج. دونك ضيفتنا أكيد بديتوا تقربوا هي خولة طاوس، الفنانة خولة طاوس، وحاضرة معنا بجديدها جوية. مساء نور، مرحبا بيك خولة.
1: عسلامة فرحنا بعيتك، مرحبا بيك انت زادة عايشة.
0: شنو احوالك؟ سمحنا اللي بتينا عليك على خاطر صارنا شوية ديكالاج بما انه عندك التزامات اليوم على العشية خولة. سينو عالم الفن خولة، قبل ما نحكي وعلى قوية، كيفاش دخلت له خولة معناتها، كيفاش الصوت هذية وصل باش يسمعوه التوانسة؟
1: كيفاش بديت؟ انا متخرجه من المعهد العالي للموسيقى، دونك الحكايه بدات من المعهد العالي للموسيقى ومن قبل المعهد العالي للموسيقى، بيسكو انا قاريه في الكونسيرفاتوار، وقبلها كنت عامله كورال، ومعناها من انا صغيره. اما بديت تنتشر شويه والفكره معناها ديفلوبمون تاع فكره اني نغني بدي يكبر من اللي انا في الكونسيرفاتوار. فاني
0: حبيت العالم هذية. ما نعرفش كان توافقني الرأي وإلا ليه، الظهور اللي كان معناتها ملفت للانتباه هو في مسلسل رجوش، الظهور اللي خلى خولة طاوس بتاتر توصل للتوينسة، لديار التوينسة يعرفوا صوتها، ومن بعد المقطع قاعد يدور برشا متاع مسلسل رجوش، خاصة في نهاية المسلسل في الحلقة الأخرى قعد تراند. ما عادش كنت وافقني وإلا لي.
1: ممكن فما برشا من الناس معناها عرفوني في مسلسل رجوج عبد الحميد بوشنيق، لكن معناها كيفاش نقولك، فما ناس فما ناس ما عارف معناها اللي تراني في الشارع ولا اللي تراني البرة ما يعقلوش اللي هذيك هي خولة متاع رجوج. اما بعد يتعقلوني، فهمت شنو حبيت نقول؟
0: اي بتدخ بالصوت يجبدوا على خاطر وقتها الديكور متاع المسلسل واللبسة متاع المسلسل وكل شيء تعمل اختلاف، تبقى اللي متفقين عليه الناس الكل كونوا الصوت بالحق صوت روعة، صوت
1: هم يتعقلوني أكثر وقت اللي يحطوا في مخهم اللي طاوس في رجوج كانت تغني. ونفس الشخص خايس كل شاف فما عاد يشوفوه البرة من التمثيل يروح يغني فيقولوا نفس الصوت، يقولوا لي انت طاوس نتاع رجوج. حكيت كانت
0: طاوس نتاع رجوج حبوها العبيد. كيف خولة طاوس عملت حاجات في عمر صغير اللي تخلي الاسم يدور بالقدي، تخلي التوينسة يستنوا في جديد خولة طاوس، يحبوا يسمعوا جديد خولة طاوس. من وقتش بديت الانتاج خولة؟
1: انتاج عندي 3 سنين تقريبا. انا تاو حاليا عندي 5 اغاني خاصة معناها، الباقي اللي عملتهم كوفرز، لكن نجم نقوله عندي 3 سنين بديت في الانتاج الخاص، اخرها قوية.
0: قوية اللي نورمالمون هي اللي باش تزيد تعمل، خاطرين كي سمعت قوية حبيتها برشا الحقيقة، هي اللي باش تزيد توصل خولة للمستمعين، للناس اللي يستناو في جديد خولة. ديما نحس في اختياراتك الموسيقية والفنية وحتى التيتخ متاع العناوين متاع الأغاني متاعك، نحسك تمشي للجو العروبي خولة، نحسك هكا تمشي أكثر للجو التونسي، وبورتون معناتها صوتك يمشي مع برشا أنماط موسيقية، وانت تغني حتى الأوكسيدنتال وكل، حسيتك هكا تمشي برشا للعروبي. اسكو هي استراتيجي، هل أنه أنت مختارتها وإلا قاعدة تجيب طبيعتها الحكاية؟
1: الحلقة دي بطبيعتها وقد دي بطبيعتها، وحسما لحسما العبيد اللي سمعوا قوية عكس اللي قلتوا انت حسيتهم، قالوا لي انا حسوك انت اكثر في الاغاني كما يقولوا الرومانسية الرومانسية اللي تعطي هكا الحاجات السلو، مش غيتميك وكل شيء. أما أنا بخطاب خلمهم وما يعرفوش لأنا نجم نغني الستيل كل معنى كسوا حاجات رومانتيك ولا حاجات غيتميك، واللي تنجم لعبت نجم تبدل فيها الجو معناتها
0: نجم نقوله فنانة بوليفالنت، معناتها تحب تغني كل شيء، ما عندكش نسق معين تتبع فيه، يعني عندك حاجات يجيوا بطبيعتهم كل مرة. معناتها
1: أنا توا في في في مرحلة إني معناها كيفاش نقول لك نعطي الأذواق، نغني للأذواق الكل.
0: كل احنا التوينسة بطبيعتنا معناتها مخلطين الاذواق متاع التوينسة بطبيعتنا هكا، نحبوا الرومانتيك،

0: ان شاء الله هذه حاجه قاعدين نخدموا عليها انا والمانجر نتاعي هيدي جلاسي بالمناسبه
1: نوجه له تحيه ديما ديسپونيبل هيدي ات مومون كلموه ديما في الموعد الحقيقه يعطيه الصحه
0: اي دونك هذه حاجه قاعدين نخدموا عليها ان شاء الله ربي سهل نحبوا نسهل نعملوا مهرجانات وكل اما تكون عنا باز بيه يا معناها نكونوا خادمين عليه بالكبير
1: السنالي
0: سنين لازم يكون ما هو سنين في كل حالات اذا كان فقولك اي تويكا انا نشوف اللي هو مخر شويه خاطر لي دوسي يبداو يحضروا معناها من تو ممكن حتى من قبل فهمت في كل حالات احنا نقولوا ان شاء الله ربي سهل
1: ان شاء الله
0: هذه حاجه قاعدين نخدموا عليها
1: ان شاء الله نفرحوا برشا كيف نشوفوا فنانين التوانسه هما اللي موجودين على المسارح الدوليه نتاعنا وهما اللي يجيبوا يعبيوا الجمهور خوله بعد قويه ان شاء الله فماشي حاجه قاعده تحضر في الصيف شنو بعد قويه شنو موجود
0: بعد قويه فما حاجه قاعده تحضر ان شاء الله باش تسمعوها على قريب الحق باش نقول لك شنو هي بالضبط
1: الريتم أما كيفاش باش يكون باش يكون كيما ريتم قوية أخف أقوى
0: أنا نتصور كنت نخليكم تسمعوها تكتشفوها وقتها خير خليها مفاجأة معناها
1: باهي خليها سبق
0: خليها مفاجأة
1: دو توت فاصون نتوقعوا لي المفاجأة اش تكون سارة
0: ان شاء الله ان شاء الله اما فما حاجه معناها احنا تويكا باش اللي نوعد به نوعدكم به انه باش نقعدوا نخدموا باش نعملوا ديما برودكسيون ان شاء الله تكونوا
1: واقفين علينا بطبيعه الحال التوانسه راهم يحبوا الفن يحبوا الجو والترب والزهو ويحبوا الانتاجات دو توت فاسون التونسي ديما يحب روحه فرحان دونك ما يفرح كان كي يكون فما اجواء هكا منعشه وانتاجات والدولاب يدور دونك ان شاء الله بالتوفيق خوله شكرا لتلبيه الدعوه رغم ضيق الوقت والتزاماتك مهنية يعطيك الصحة خولة شكرا للفنانين اللي قاعدين يخدموا على رواحهم خولة من الناس اللي قاعدة تخدم برشا على روحها واللي قاعدة تحب تحسن من الزيد متاحها الفني وتزيد في الانتاجات ان شاء الله نتمنى لها كل التوفيق يا ربي نسمعوا قوية توتسويت على موجات راديو أكسجين أف أم خولة التوس

0: سكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنة واللي بيان في تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي تيست درايف السيارات بي واي دي تيراج وصور وبرشة كادوات للربح عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران فودوم في بنزرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور انفولاين 98-136-214 55-033-038
3: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي أريستوكار معانا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة سوسيتي أريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24 سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي أريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
5: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان
6: تحب ولدك ولا بنتك يسقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة
3: التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل

0: الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول.

0: تامر حسني. وصلنا للأربعة وخمستاشن دقيقة على موجات راديو أوكسيجين أفام. تحية كبيرة لزميلتنا رانيا الدغار اللي تسمع فينا في المباشر. نتصور تامر حسني من اختيارات رانيا الفنية ولا. تحية كبيرة لها رنوشة, بيزو يا رانيا. سينو باش نحكي على جوين نحبه برشا الحقيقة, نقطة ضعف في الماكلة. الله غالب لازمني كي نبدأ نحكي على الماكلة نبدأ هكا شادة روحي وأن بون فورم. على خاطر التونسي ولا الإنسان العادي أنا نرى جنرالمون كي يبدأ يحب يفرهد روحه ولا كيف يحب يدلل روحه كيف يحب يود روحه ولا كي تحب تود إنسان باش تهزو تستدعاه المطعم عندها وباش تستدعاه على ماكلة بنينة سورتو. دونك باش نحكيو على حاجة موجودة في بنزرت, أون تري بون بلان موجود في بنزرت. البنزرتية الكل جنرالمون جربوا وشافوا الكاليتي دو سيرفيس وشافوا الماكله البنينه اللي غادي اي سورتو النوعيه نتاع الماكله اللي هي مش موجوده برشا في تونس, حاجه شرقيه حاجه كل شيء على اصوله معمول. خلينا نكتشفوا مع بعضنا البون بلان هذيا مع صاحب المحل ذدم. حضر معنا سي ياسر, مرحبا بيك نورتنا.
1: الله يسعد مساك ومساء مستمعينك الكرام, شكرا على الاستضافه.
0: شكرا ليك, مرحبا بيك نورتنا على موجات راديو أوكسيجين أفام. ظهر لي الحاجة اللي متفقين عليها العرب كان اتفقوا على حاجة هي الماكلة.
1: الماكلة
0: أكثر حاجة ترفع في هرمون السعادة, تخليك عامل جو عامل بون كيف, هي الماكلة هكا ولا
1: خط أحمر الماكلة أكيد.
0: دونك انتم في ذا دام فهمتوا الحكاية, هزيتونا الجو مذخم برشا الحقيقة. ملي ندخلوا نشوفوا ديكور اللي هو مدروس على الأخر, ما فهميش ألوان هكا اللي تقلق العينين, الألوان الكل كالم, حاجات لوكس, الدوري يعطي كالتوش متاع الفخامة والراحة النفسية, وبعد عادة كيف يجيب للميكلة للدغساج والجو هذيك الكل يزيد يخلي النفسية أحسن وأحسن. خلينا نرجع هكا شوية لتالي ونحكيه على ذدم. وقتاش تحل مطعم ذدم وقتاش بديل السيرفيس متاعه؟
1: احنا حاليا افتتحنا المطعم من عامين, دخلين في العام الثاني يعني
0: ما شاء الله
1: كملناش العامين. في مطعمنا احنا الفلسطيني دائما تبدا حكايتنا مع فطورنا الصباحي اللي هي فيه عده ترويقات. عملنا ترويقات سميناها على مدن فلسطينيه, عندنا ترويقه بيت لحم اللي هي لاربع اشخاص, عندنا ترويقه غزه لشخصين, وعندنا ترويقه سميناها القدس لشخص واحد. عندنا ترويقه جديده عملناها وسميناها ابو العبد على اسمي لانه بنادوا لي ابو العبد. الترويقه هاي فلسطينيه 100%, حبينا نعيشوكوا دفء البيوت الفلسطينيه ونكهه التراث الفلسطيني. الترويقه فيها متنوعه, فيها المناقيش بالزعتر, فيها مناقيش اللحمه, فيها مناقيش الجبنه. عملنا لكم تشكيله فيها حاجات كثيره اللي فيها قليه البندوره, التبوله, الزيتون, فيها كثير حاجات, وعندنا اللحوم البارده والاجبان, وعندنا الفته معها فته نسموها الفته الفلسطينيه.
0: يعني هذا ما كلي نشوفوا فيهم في المسلسلات الكل وكلي نشوفوا فيهم في
1: هذا
0: ما اللي كنا نشوفوا فيهم في الفيسبوك والانستغرام وكل نعيشوهم الكل.
1: تعيشوهم الكل. الفته الفلسطينيه عباره عن حمص وفيها الخبز المقرمش والصوص الخاصه بالذدوم.
0: ايه
1: وما ننسوش محبوبة الجماهير اللي هي الكنافة موجودة معاها, يعني ترويقة رائعة جدا. ان شاء الله تنال اعجاب زبايننا الكل.
0: دونك هذوما اللي نحكيوا على فطور الصباح.
1: نحكوا على فطور الصباح
0: هذه الترويقة. دونك شوفوا ديجا من قبيل ياسر يسمي مشي في بالي سي بون تعدى للفطور, هذا راهو جوست في فطور الصباح.
1: فطور الصباح خلينا نحكوا بداية من نصف النهار. المكان يتحول إلى رحلة في قلب المطبخ الفلسطيني. شو موجود عندنا؟ موجود عندنا المقلوبة الفلسطينية اللي هي كمان الناس عجبتها كثير المقلوبة. عندنا المشاوي بأشكالها وأنواعها.
0: لكن توصف لنا المقلوبة كيفاش الطيب، كيف شنو اللي فيها المكونات؟
1: المقلوب مكوناتها الباذنجان،
0: اي
1: الدجاج،
0: اي
1: الباذنجان يتقلى فهمتني، والدجاج زاد يطيب بطريقه فنيه فيها احتراف بالبهارات خاصه بالمقلوبه.
0: هل انت تمشي لفلسطين خصيصا باش تجيب البهارات؟
1: انا كي مشيت لفلسطين كل شيء جبته من غادي،
0: وفيها مجاز فمعناتها ما كانش سهل الدخول
1: كانت بالحق رحله صعبة. صعبه كثير كثير، اما الحمد لله نزلنا لفلسطين شمينا ريحه البلاد وجبنا بهارات البلاد. المقلوبه الفلسطينيه كما فسرت لك فيها الباذنجان فيها الدجاج وبالروز اوكي، ويطيبوا كلهم مع بعضهم، ولما تتقلب تشوف الباذنجان والدجاج من فوق، ورشوا لكم عليهم المكسرات اللوز واللكاجو.
0: هاي
1: هاي المقلوبه الفلسطينية
0: على لوحه فنيه.
1: عندنا المشاوي كمان باشكالها وانواعها مفوحه كمان بالبهارات الفلسطينيه.
0: اي
1: عندنا المقبلات، المقبلات اللي هي متكونة من الكبة، من سمبوسك اللحمة اللي تحبها انت برشا.
0: سمبوسك اللحمة انا الحقيقة كودكر،
1: وسمبوسك الجبنة، الرول المسخن المسخن هو معروف على الفلسطينية. عملنا
0: انا الحقيقة جربت السمبوسك للأمانة، هذه بالحق راني قاعدة نقول فيها مش على خاطر ياسر ضيفي اليوم ولا بحذية. سمبوسك جربته في بلايس هكا في تونس نلقى معندها ساعات يبدأوا يبيعوا في كعبات سمبوسك وكل شيء، جربت اما اللي في ذا دام بالحق انا اول مرة معناتها ذوقني صديق السمبوسك، ومن وقتها الحقيقة أنا فان على خاطر تحس فما حاجة فما نكهة سبيسيال.
1: يعطيك الصحة،
0: ما عندها حاجة معمولة على أصولها، يعني أنا ننصحكم امشي وجربوها السمبوسك وما كومش باش تندموا، معناتها بون بلان هكا في في ذا دام اللي هو بطبيعته بون بلان، زيدكم بلان آخر اللي هو سمبوسك.
1: اي احنا في مطعمنا ما بنقدموا بس أكل، حبينا نقدموا لكم حاجة فلسطينية تعيشوها في كل لقمة موجودة عندنا.
0: الأجواء،
1: الأجواء بشكل عام عندنا، يعني اللي ما بده يجي يأكل ولا حاجة بيستطيع يجي يشرب قهوة، يشرب كاس تي،
0: اللي يحب يكتشف الأجواء ويشوفها.
1: القهوة العربية عندنا، الكنافة عندنا، الحلويات الأخرى اللي هي حلاوة الجبنة، عندنا البسبوسة فلسطينية، أجواء رائعة جدا.
0: يعني نقولوا اللي ذا دام هو مطعم فلسطيني،
1: نعم.
0: فيه كان الماكلة الفلسطينية الشرقية، ما فيه حتى شيء معناها مثلا ما فيش حاجة مثلا تونسية ولا ما فيش حاجة، كله في الشرقي وفي
1: لا لا هو كله شرقي. شو الحاجة اللي حطيناها مثلا اللي هي تونسية في فطور الصباح؟
0: اي
1: عملنا مزيج ما بين الحلو والمالح، حكم انتم في تونس تحبوا الحلو موجود الكرواسون والحاجات.
0: انتم الصباح ما تاكلوش الحلو؟
1: لا احنا بدايتنا نبدوها في المالح،
0: مالح
1: من بعد ندخلوا في الحلو اللي هي الكنافه والحاجات الاخرى اللي موجوده عندنا من الحلويات. ان شاء الله عاملين لكم باش نرجعوا شوي لشهر رمضان باش نعيشوكوا اياه ان شاء الله في يوم الوقفه. ان شاء الله عاملين افطار في ليله الوقفه اللي هو قبل العيد ان شاء الله. الوجبات اللي شفتوها في رمضان راحين تشوفوها ان شاء الله يوم الثلاثاء قبل العيد، بتشرفونا وبتنورونا.
0: دونك الكارتة نتاع رمضان باش ترجع لكم سبيسيالمون لنهار الوقفة نهار الثلاثاء، باش تعيشوا اجواء رمضان، اجواء ليلة العيد، الجو التونسي متاعنا مخلط بالجو الفلسطيني. كيف نقولوا رانا اخوة، معناتها مش كلام بركة، معناتها حتى العادات والتقاليد كيف يكون فيها مزج هكي تكون محلاها، خاصة كي يكون فما توش الديني. دونك في ذا دام نورمالمون فما الشقان الفطر لنهارة الوقفة، فما برشا حاجات مختلفة، برشا سلايت، سلطة فتوش، بابا غنوج، التبولة، الحمص، أم كحورية، ثومية، الطبق الرئيسي فما كتف علوش بالأرز البسمتي الأربعة أشخاص، فما الكنافة، فما المندي لحمة كيكا،
1: مندي اللحم،
0: مندي اللحم، فما مشاوي مشكلة معجوقة لحم، الرحم، فما للأطفال زي أقرأوا لهم حسابهم، فما وجبة حبايبنا للأطفال فيها الدجاج، نعرفوا الصغيرات يحبوا الدجاج، معناتها تنجموا تمشيوا تشقوا الفطر وكيف كيف تهزوا صغيراتكم ومعاكم زيدا يلقاو ما ياكلوا، فما شيش طاو الناس كل يحبوه نورمالمون شيش طاو، فما سلطة، فما الروز، معناتها والأسوام الحقيقة اللي قاعدة نشوف فيهم أسوام فريمون على بورتي دو تو الموند، معناتها الناس الكل اللي نجموا يعني بارابور لا كاليتي وال والحاجات اللي موجودة والفاريتي اللي موجودة، الحقيقة الأسوام في المتناول اللي فرحانة بيها ياسر اللي في بنزرت عنا حاجة كيف ما هك، خاطر جينيرالمون كيف نحبوا ناكلوا حاجة كيف ما هكية لازمنا نتنقلوا وشوف نلقاوها بالكاليتي اللي نحبوا عليها شوف لي، وخاصة اللي عجبني كونه صاحب المحل هو فلسطيني واقف على كل التفاصيل، معناتها مش حابب يصير حتى ديراباج، يعني لازم الماكلة تصير على أصولها، طريقة التحضير على أصولها اللي باش نسألوا أكيد يتسألوا معناتها الناس اللي يسمعوا فينا، هل أنه الماكلة هذه الكل قاعدة تطيب بأيادي فلسطينية؟
1: هي الماكلة بأيادي فلسطينية وتونسية.
0: باه
1: التونسيين عملنا لهم دورات فهمتني، وما شاء الله في تقدم كبير. وتنساش احنا اول حاجه يعني التطيب تاعنا كله بالبهارات في معايير محدده، بهاراتنا الفلسطينيه منقوم بوضعها، يعني خلنا نعطيك مثل، ساعات انا مثلا نكون مشرف على كل حاجه، حاجه ما تعجبنيش نقول لهم بدلوها طول، ما نحبش
0: يعني انت اول واحد تذوق، معناتها
1: يلزمني نذوق لان انا نعرف اكلاتنا يلزمها تكون حسب اكلاتنا الفلسطينيه بالضبط. يعني اي حاجه ما تعجبنيش عاود، ما نحب حتى ريكلاماسيون،
0: يعني عامل لهم سيرفيس كاليتي ديجا وحدك.
1: لا يعني زي ما بحكي لك، يعني شفتي بصراحه اي حاجه ما تعجبنيش عيد. انا بعرف الاكل الاكل الشرقيه
0: مش الاصليه،
1: الاصليه تاعتنا حاجه ما تعجبنيش ارجع اذا ما تتعاود فهمتني. ان شاء الله يعني نكونوا قدر المسؤوليه، ان شاء الله نكونوا فرحنا زبايننا. نحب النقد نحبه صحيح، اما يكون نقد بناء يا حبذا يكون نقد بناء للاصلاح للتطور. إن شاء الله نكونوا قدمنا، إن شاء الله فرحنا أهالينا هنا في بنزرت، وكل عام وانتم بألف خير
0: بمناسبة
1: عيد الأضحى، وآخر جمعة في ماي اللي هي عيد الأمهات، إن شاء الله أمهات تونس بألف خير وأمهاتنا الفلسطينيات بألف خير.
0: أمين يا ربي أمين.
1: شكرا لك على الاستضافة.
0: مرحبا بك ياسر، مرحبا بك. اللي قلت لكم فرحني هو كونوا عنا حاجة كيف ما هكا في بنزرت، اللي وقت اللي نحبوا نذوقوا حاجة مختلفة ونحبوا نكتشفوا حاجة جديدة عبارة عملنا ان فواياج، معناتها عبارة مشينا سافرنا على خاطر الكادر اللي شفتوا ياسر سبيسيال، ياسر مخدوم معناتها بطريقة حرفية، يعني الإنسان اللي يمشي غاديك يرتاح ديجا قبل ما تجيه الماكلة، يرتاح بال كادر، يحس روحه في بلاصة لوكسيوز، بلاصة زيدا انستغرام باللي جون اللي يحبوا يتصوروا في الديكوان هكا مزيانين، فما التوش المذخمة اللي تنجم تعمل فيها تصور، الماكلة والسيرفيس اللي جربوا الكل الحقيقة، حتى مستمعينا اللي كلمونا يقولونا راهي الماكلة ياسر بنينة، الماكلة فاريي على الاخر، السيرفيس متاع التقديم فيسع فيسع ما تجيك الماكلة، هذا اللي معناه ان شاء الله من حسن الى احسن ياسر، ونعاودوا ونزيدوا ناكدوا اللي نهار الثلاثاء باش تعيشوا اجواء استثنائيه في ذا دوم، المطعم اللي فاتح ابواب، ونعاودوا نفكروا في العنوان ياسر.
1: عنوان مطعمنا قبل رمبا دوفانات دخلت نزل الناظور القديم. للحجز والاستفسار الاتصال على الارقام 98 136 214 55 033 038.
0: وبالتأكيد اللي بيش يجي ونهارة الوقفة لازم في شقان الفطر بالحجز معناتها أكيد بالحجز. لازم الحجز مسبقا لأمور تنظيمية. دونك ما عليكم كان تمشي وتعيشوا أجواء استثنائية هو نهار في العام الوقفة نعيشوها أون فامي. إذا كنت تحب تفرح ميمتك وعائلتك وتعمل أجواء عائلية مزيانة عليك بفدام كيف كيف. إذا كنت تحب نهار عيد الأمهات تدلل أمك وتذوقها حاجة بنينة عمرها ما كليتها في حياتها معليك زادة كيف كيف. كان تمشي الفدام جاي الصيف وكيف ما قال لكم سي ياسر راهو تنجموا تجيوا الفدام وتشربوا حاجة باردة تشربوا قهوة كيستي تاكلوا الكنافة زادة الفلسطينية مش لازم زادة تمشي وتاكلوا ولا إذا كان أنت تحب تخرج هكا في قاعدة في بلاصة مزيانة معليك كان تمشي الفدام. شكرا لك ياسر تحية زادة كبيرة لزوجتك ميسا إن الحقيقة ميسا من الناس اللي نحبهم برشا أنا كي نبدأ نتبع فيها في الانستغرام وفي الفيسبوك عندها كل فايب والإنرجي متاع المرأة الخدمة اللي تحب برشا خدمتها هي بنظرتية وبنتنا وكانت معانا في إذاعة أكسجين أفام في أحد البرامج نوجه لها تحية. شكرا لك وكلمة الختام ياسر.
1: شكرا على الاستضافة فرح. كل عام وأهلنا في تونس وفلسطين بألف خير مناسبة عيد الأضحى.
0: أمين.
1: نتمنى الخير للجميع وإن شاء الله ربنا يوفقنا ونكونوا إن قدمنا حاجة بسيطة من تراثنا الفلسطيني لأخواننا في تونس إن شاء الله يكون نال الإعجاب. شكرا مرة أخرى.
0: حتى أشقائنا الفلسطينيين اللي موجودين في تونس ويتوحشوا الماكلة الفلسطينية ويكونوا موجودين في ولايات أخرى مرحبا بيهم زادة في ذدام يحسوا رويحهم في بلادهم بالحق هما في بلادهم ويزيدوا يحسوا أكثر في ذدام.
1: الحمد لله الحمد لله إن شاء الله الجميع بخير وشكرا مرة أخرى.
0: شكرا لك ياسر تحية طيبة للجميع الناس اللي يسمعوا فينا. كيف ما قلت لكم The Dome تفتح أبوابها بيان سور يوميا لاستقبال حرفائها ولعيش تجربة استثنائية في الماكلة الشرقية. أجمل تحياتنا لكم احنا نرجوكم بعد شوية على موجات راديو أكسجين أفام غيستي برانشي.
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب ساندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور The Dome وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران The Dome في بنزرت دورة لقبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور انفولاين 98 136 214 55 033 038.
3: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قلك كيما لا انت
4: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربه 100% الكتريك من 13 مايل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج سور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود اكثر من 10 ايام في كل ولايه نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 ماي نمشيو لجربه صفاقس ونكملوا في سوسه. عيشها الكتريك عيشها بي واي دي.
5: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف باسعار مدروسه؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذا تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
6: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
7: اصنيعي وتبع الضمان
8: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب بورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
8: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
7: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
9: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmou awes aw kibira man qital ghiyal asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Infoline 70-146-598 و إلا 98-136-449. تجمو تكلمونا زادة على 98-136-448 و إلا 27-957-623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراويتك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراويتك، التكنولوجيا بين يديك.
10: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة الميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت، حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت اورتوبيديك لراحتها، هدية تلم احساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا امي.
11: امي جنة الله يقول، امي علمتني الاصول، امي بيها الخير اشوف، امي الدنيا.
10: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة لكادو احسن ما فما. انفولاين 57 039

0: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
2: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما.

0: واجد.
1: رحمه بابا سيد العرس خرج من خشمي وديجا في الوتروت ما حاش النجم ندور
0: به. يسمعني تسمعني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل صدقني بصوم لوغرو تي برسك بلاش وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
1: اه هذا كل وي
0: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
1: بيبي هاني راجع هاني راجع نوصل اول بياج وندور.
0: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعه الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.
2: مش فقط انما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا على حياتنا وحتى على نظرتنا للاشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور. ميزاجور معايا انا فرح السيداني كل نهار سبت من الاربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. مساء النور للجميع، مرحبا بكم من جديد على موجات راديو أكسجين FM. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا ومعدلين الموجة باش نهزكم لوكسمبورغ باش نعمل بكم دورة باش نشوفوا الأجواء في سوق الياسمين في لوكسمبورغ سوق لو جسمة. دونك باش يكون حاضر معنا إنسان توحشتوه نتصور على موجات راديو أكسجين FM، كان ديما يحضر معايا كان ديما بمداخلاته الهاتفية يعطينا جديد على الساحة الفنية من بعد تلهي في مشاريعه الخاصة. إن شاء الله ربي يوفقه إن شاء الله ربي يجيب له القسم. برشا حاجات جديدة أكيد عرفتوه، عشيري وصديقي منذ سنوات أيمن بن شيحة. أيمن بن شيحة العقبي، أنا كنقول أيمن بن شيحة العقبي نتصور تعرفوه الناس الكل، المصور المعروف مصور المشاهير الفنان اللي يجي لتونس مهما كانت قيمته الفنية ومهما كان معروف في العالم العربي أول حاجة يلوج عليها هي أيمن بن شيحة. مساء النور يا أيمن، مرحبا بيك.
3: مساء النور، مساء الفل، ومرحبا بيك ومرحبا بالليكيب تكنيك الكل على موجات أكسجين FM ولكافة المستمعين.
2: يا ولدي ساقيك طويلت، في بالي بيك فرنسا شوية ألمانيا، شمهزك لوكسمبورغ.
3: أكيد احنا وين فما الجالية التونسية وين فما النجاحات والنجاحات زاد المرأة التونسية كيف كيف زاد كنا في بلجيكا توا في لوكسمبورغ وإن شاء الله في زاد في إيطاليا الأيامات الجاية. دونك وين فما النجاحات التوانسة احنا نكونوا موجودين ونسجعوا بكل طاقتنا
2: ان شاء الله يا ربي. بيان سور جاليتنا التونسيه في حاجه كونوا نجيبوا لهم ريحه البلاد وين ما هما، وفي حاجه كونوا نروجوا المنتجاتنا التونسيه ريحه البلاد متاعنا. ديجا كي تسمع بسوق الياسمين ديجا تفهم معناتها ريحه الياسمين معروفه بتونس وتونس معروفه بالياسمين. دونك احكينا على الاجواء كيفاش في سوق الياسمين في لوكسمبورغ.
3: هنا الحقيقه اجواء معناها تونسيه بامتياز. جماعة لوكسمبورغ كلك كانوا حاضرين زاد حضور بامتياز. الليلة فما سهرية لل معناها المايسترو رحمة بالعافين معناها باش تكون حاضرة كيف كيف. محلاها كي نشوف ولاد بلادي وبنات بلادي موجودين لهنا بنجاحات وكفاءات كبيرة على الاخر. لهنا زاد الحضور مكثف، العباد قاعدة جي اليوم الطقس سخون وبش تعشي العشية ما كيف نقوله التوافد كبير من الجالية التونسية ومش التونسية كهو كيف كيف زاد المغاربية. وفما حتى جماعة لوكسمبورغ موجودين وخاصة محلاك نشوفوا عالم تونس وعالم لوكسمبورغ بجنب بعضهم في الستيال، وهذا الكل بتنظيم من ريم معناها مجهوداتها معناها عاملين كولابوراسيون بين تونس ولوكسمبورغ ومعهم كيف كيف جان باول وفاطمة اللي هي زوجته.
2: Très bien. Donc, اليوم نحكيو على حدث في لوكسمبورغ تونسي 100%. دونك في هذا الإطار بيان سور ناخذ اكثر تفاصيل ايمن مع مدام ريم الخليفي منظمة ليفينمون هذايا سوق الياسمين. خلينا ناخذ فكرة كيفاش تم التنظيم لهذا الحدث. مرحبا بك مدام ريم.
4: مرحبا مرحبا براديو أكسجين، مرحبا بكم في لوكسمبورغ.
2: نورت

0: يا لله ان شاء الله دينا هيك
1: ربي يفضلك عايشك.
0: كيفاش جيت الفكره نتاع ليفينمون هذيا والجمعيه المنظمه شكون هي؟
1: أفيت هي مش أول مرة إني نعمل الليفين موهبية، كان في فرنسا قبل، ودونك بما أني إني حاولت لهنا الليكسنبور قلت يا يحاول معايا وبصراحة ما كنتش نتوقع أنه يكون وفد كما هكا، أنا يسمعوا فيه يسمعوا به برشا وجاءوا برشا عبيد وبرشا توينسة، فما زاد الجالية المغاربية، أما كمان برشا توينسة تحس أنه جمعة جاية العيد الكبير، مي قلش علينا في عيد كبير لهنا. فما الماكلة وفما المنتوجات التونسية،
0: فما الحاجات التقليدية متاعنا الكل، معناها اللي تستحقوها كتوينسة،
1: اللي احنا نلوجوا عليه لهنا وناقصنا الكل.
0: ما تستحقش ريم
1: موجود،
0: ما تستحقش تكلم ترانسبورتور باش يجيب لك للعيد الكبير وباش تكمنجي حلو باش تكمنجي البخور باش تكمنجي كذا، كل شيء موجود
1: كل شيء موجود لهنا، وذاك علاش الناس الكل جات لهنا تقضي للعيد ان شاء الله. وزيد حاجه تونسيه، معناها مش كل حاجه جايه من عرش يعني لهنا سفريا، احنا عندنا اسواق نتاع مغرب وجزائر وكل، اما فماش تونسيه ودوك هذه اول مره. سنه اني عملته مع الاسوسياسيون كوميونيتي تونيزيان ولوكسمبور، هي اللي تبنت ليفينمون. هما معناها هي جمعية تعاون زادة في التوينسة ويعملوا دي زيفينمون، يعملوا في المعارض وموجودين. ودونك إلي فرصة باش إلي نشكرهم برشا على التشجيع متاعهم والوقت هذية والتبني تاع ليفينمون هذا.
0: شكرا لك مدام ريم ويعطيك الصحة. الحقيقة يعجبوني برشا العبيد اللي يحبوا يوصلوا تصويرة، معناتها مش لازم التوينسة بركة اللي يجيوا ويقضيوا، معناتها ينجموا يجيوا من كامل أنحاء العالم كان لزم للمعرض هذية باش ياخذوا منتجاتنا التونسية باش يذوقوا الحلو متاعنا باش يشوفوا احنا منتجاتنا التقليدية كيفاش ويذوقوها، ولعل معناتها جايتهم للمعرض هذية تجيب لهم فكرة كانوا يجيوا لتونس ويجيوا لتونس.
1: وهي ذيك هي الفكرة راه الفكرة إن نعرفه بالمنتوجات التونسية متاعنا ونعرفه ببلادنا ونعرفه حتى بالسياحة التونسية.
0: هل أنه في وسط المعرض هذية فما أجواء تونسية، فما لبسة تونسية، فما التوش التونسية اللي تخليهم هكا يخموا باش يجيوا لتونس؟
1: بالطبيعة فما لهنا، هما بطبيعتهم الليكسمبورجوا معناها معروفين إنهم يحبوا تونس برشا برشا. وزيد حتى مدام فاطمة اللي هي في الجمعية زيد دخلت في كونتاكت مع برشا وحيد لهنا بما أنه رجلها لوكسمبورجوا زادة واستدعات بامال دو موند لهنا، وهي معناها عندها أكثر مني آني لهنا في لوكسمبور، دونك تعرف برشا عبيد. وإني أونيتمون نوجه لها تحية خاصة وكبيرة برشا برشا، هي وزوجها جون بول مسيو شانين.
0: يعطيهم الصحة. لما تونسية مخلطة فيها التوينسة فيها الناس اللي يحبوا تونس باش صورة تونس تظهر في أبهى حلة. يعطيك الصحة مدام ريم، منورتنا إن شاء الله ديما منورتنا. شكرا ليك وإن شاء الله بالتوفيق. دونك المعرض موجود نهار 23 و24 للناس اللي يسمعوا فينا قاعدين على السيت www.radiooxygene.in. أكيد عنا برشا ناس يسمعوا فينا باللوكسمبورغ وعنا برشا من جاليتنا غاديكا، نوجه لهم تحية ونقول لهم اللي المعرض هذا موجود اليوم وغدوة إن شاء الله، إذا كان فيتكم اليوم غدوة بيان سور باش يكونوا موجودين، فما احتفالات محلاها، إذا كانت تستحق حاجات لعيد الإضحى موجودين. أيمن شكرا ليك أيمن.
1: الجمعة الجاية اللي حاب يشري كادو الأم وزادة يفرحها
0: حتى تكون
1: حاجة زادة تونسية حاجة به يوم زيانة.
0: بالضبط، نتصور غديكا في الغربة باكو حلو ينجم يفرحها أكثر من أي حاجة أخرى، معناتها حلو تونسي فيه البقلاوة وكعك الورقة حاجة الحقيقة أحسن كادو تنجم تاخذه لأمك في الغربة. شكرا ليك مدام ريم يعطيك الصحة. أيمن أيمن إن شاء الله بالتوفيق يا أيمن، إن شاء الله نشوفك ديما هكا منورنا في المحافل الدولية والوطنية، ديما موجود على عين المكان. أيمن من الإعلاميين اللي يتنقل، معناتها يلوج على المعلومة وين ما هي، ما يكتفيش بتونس، ديما يتبع في الأحداث الثقافية وين ما كانت. يعطيك صحة يا أيمن، وإن شاء الله ديما موفق.
2: مرسي بوكو، ربي فضلك، واي حاجه اكسكلوزيف لوكسيجين اف ام ديما موجود
0: طبعا. واذا كان مش لوكسيجين انت تعرف شنو العقوبه يا ايمن. ما
2: اكيد بالطبع، ان شاء الله بالتوفيق، وتحيه ليك وتحيه خاصه للي كيف الكل عاملين في اكسيجين اف ام.
0: شكرا ليك ايمن بن شيحه، تحيه طيبه ليك. اكيد ديما ايمن منورنا خارج حدود الوطن وداخل حدود الوطن. احنا وصلنا لختام حصتنا لليوم، تحيه ليكم من هذا المنبر اللي استنستوا بينا نتقابلوا فيه في إذاعة أكسجين أف أم كل نهار سبت في نفس الموعد وفي نفس التوقيت. الحقيقة الموعد هذا أنا يمثل لي حاجة كبيرة، معناتها يمثل لي لقاء أسبوعي مع مستمعين أوفياء اللي مهما طال الزمان قاعدين يزيدوا مش قاعدين ينقصوا. معناتها نفرح برشا وقت اللي يعزونا في الشارع، وقت يقولون أكسجين، رانا نحب صوتنا يوصل في أكسجين، راو المعلومة هذه كنحبوها تخلط في أكسجين، راو نهار كي ملوينا في داري نسمع في أكسجين، راني في الكوجينة نسمع في أكسجين، تكسيستية يعقلونا من أصواتنا. معناتها حاجة ما تنجم تكون كان فخور بها. تحية المستمعين الأوفياء وين ما كانوا في كامل حدود الوطن اللي يسمع فينا على 90 ولا على 104.5 ولا على 3W.radioxygene.in. الحقيقة الموعد اليوم كان صعيب شوية لأنه صحيا ما كنت حاضرة 100%، إلا أنه ما حبيتش نتخلف على الموعد هذا، يمكن الروندمون طايح شوية، ولكن كيف نحضر في أكسجين متأكدة اللي هو نوع من التغابي هذيك، نخرج خير من اللي دخلت للميكرو. أجمل تحياتنا لكم، شكرا نسرين في الإخراج والإخراج الرقمي، الشيخ فتحي البي كيف ما العادة البسمة على وجهه يحييكم كيف كيف من التنسيق، ألفة الجندوبي في رئاسة التحرير، تحية كبيرة ليك يا ألفة، وإن شاء الله نتقابلوا ديما في الخير، في كلمة طيبة، في أفراحكم وفي مساراتكم. أجمل تحياتنا ليكم، تصبح على خير، في الأمان، وباي باي. ميزاجور مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازمو يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور.

0: Radio Oxygène FM. Publicité.
1: العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس فيفي شاك مومون امبورتون ان غران. انت
2: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك كنتي وحدك وما كيفكش اثنين. فروتزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروتزي قولك كيما لا انتي.
3: ديج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو، ملا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
4: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
5: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتيور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
6: صناعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
8: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. مانيبة سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبل. Sopa Distrigo t'offre une large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou Ben Siha Al-Karhab Teki Weddouk. Ou Maahom, Tinsash Kaouta. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Rasajbad. Info Line 70 147 598. Ou Ella 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
9: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك، وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار. مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت. حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
10: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
9: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57 039.

0: FM.
1: أكسجين FM بصوت العالم.
2: مع كل فيلم سبورتيف كبير يلزموا فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة. ومع هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية. والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس. Vivez la Coupe du Monde en grand.
3: إيديج ريكري ولا قوتي دناو دي ما معك بالبنة ولي بينفي تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك on the go ملا تناوش مع دانو أقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دانو تناوش بالصحة
4: انتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي فروزي قل لك كيما لا انتي
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديه لفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى نجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران فودوم في بنزر دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور أنفولاين 98 136 214 55 0

0: 033-0-38
1: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم Max Protection. شارع 14 جانفي بنزرت. ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
2: طاقتك تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون Elite Scholar Careers معنا مستقبلك في أمان
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72-471-372 وإلا على 21-852-463 مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا نكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمون على 98-140-280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توسيه

0: القشرة. ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
2: ديش ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
3: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة. وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت، دخلة أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
5: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا. كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
6: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا مكملين ثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

القشرة. ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق

0: والبين مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: انتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي
2: ديش ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ما لا تناوش مع دناو. أقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فرشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمين مشوي. هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع؟ تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش غرياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تو بورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
7: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. معنيه بسوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس و بي. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Infoline 70 146 598. وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
8: تحب تليفون جديد؟ تحب بسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
9: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة الميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار. مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت. حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
10: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف،
9: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57 039

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
1: اداش ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كامبين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
6: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

بزاف. يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: FM.
1: Oxygène FM, بصوت العالم.
0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
3: ألوي
4: يا راجل،
3: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في اللوتورود ما عادش نجم ندور.
4: باهي اسمعني، تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
3: هذا كل وي
4: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
3: بيبي هاني راجع، هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
4: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: Radio Oxygène FM.
1: وحشتيني

وحشتني عدد كلام الهوى.

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين، وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم، ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من

والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانت تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانت تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكام
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فام القلب الحنين هذه كلمتي للميمة للميمة الحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا.

0: êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Otangu Dima Mana.
2: محليكم محليكم في جو الماتشات ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات محليكم في استادات محليكم كي تبدو منرفزين ومحليكم كي توفى البارتيين شوفوكم متعانقين سوى ربحين ولا خاسرين وعشقي السبور والكورة خليني ديما لازم في اللازم وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين ايدينا وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا محليك حمزة الطيش

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. ريح
1: نجم تنفس اكسجين ونرجع.
0: ريح نجم تنفس اكسجين ونرجع.

0: قديمه معنا.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

من بنزرت، من أرض الجلي، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.